الخليجية 1009. الخليجية دانت الأثير 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صار ميومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: شو احكي لك؟
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه، بالأصول خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه، بالأصول خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول يوزعه

0: بين الجهات الأربعة حاكم دبي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: الحزن بضلوعي يشعر به، ضلوعي اللي غدت خربه، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربه كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تمطربة، وانا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربة. كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص، خلاص ما عدت افاخر به. أسري أسري مع الجرح واتأمن، يسهرني الليل واسهر به، والليل لأنه من أصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الألم وين وداني وإحنا أهل السيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة. وكنت أنتظر وقت منفاسي، أبا وصاله أبا قربه، هو كان لي زادي وشربي، ولكنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك أخلاقه الذربة. هل يا ترى هو يفكر بي شرات ما أنا أفكر بي؟
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفه وقساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، الذي يكسر حاجز التوقعات.
1: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
2: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنها موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
1: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، وهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي لتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية بريطانيا. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين وإغلاق مطار كاراكاس. الصحة العالمية تتوقع الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا مطلع يوليو المقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار عائشة المنصوري مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية بوزارة الموارد البشرية والتوطين.
5: أحب أوضح في البداية أن تعديل آلية استهداف الوظائف الصحية صار بعد دراسة ومراجعة شاملة لوظائف القطاع الصحي الخاص بالتعاون مع مشاركانا في القطاع، والهدف دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة للمواطنين في التخصصات الصحية اللي يحتاج لسوق العمل اليوم في المستقبل، خصوصا أن القطاع الصحي من القطاع الحيوية والمهمة في الدولة. ومن المهم بعد نوضح أن المنشآت الصحية الخاصة اللي يعمل فيها 50 موظف وأكثر مثلها مثل باقي منشآت القطاع الخاص مطالبة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في التوطين، ولكن اللي يديد في الموضوع أن هذا النمو بيتم توزيعه بالتساوي بين الوظائف الإدارية والوظائف الصحية التخصصية. وعشان نبسط الصورة أكثر، إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسبة وأخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي. أكيد نحن ندعو المنشآت الصحية لاستفادة من منصة نافس اللي توفر كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات الصحية.
4: تتواصل فعاليات ورشة العلاج بالفن التي تنظمها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ضمن مبادرة التأهيل الدامج. للحديث عن أهداف الورشة وأهميتها تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الشيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.
6: انطلاقاً من إيماننا بأهمية تطوير الكفاءات المهنية والارتقاء بجودة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، تنظم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة العلاج بالفن ضمن مبادرة التأهيل الدامج بمشاركة نخبة من المهنيين والعاملين في مجالات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي. تفتح الورشة آفاق جديدة لاستكشاف الفن بوصفة لغة إنسانية تتجاوز حدود الكلمات وأداة فاعلة تعزز التعبير والتواصل والفهم، كما تسلط الضوء على تطبيقات وممارسات متخصصة تثري خبرات المشاركين وتدعم توظيف الأساليب الإبداعية في مجالات الرعاية والدعم النفسي. وتأتي هذه المبادرة في ظل عام الأسرة وانسجاما مع أجندة دبي الاجتماعية 33، تأكيدا على أهمية الاستثمار في المعرفة والممارسات النوعية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعي واحتواء، وتعزز في الوقت ذاته جودة الحياة والرفاه النفسي والاجتماعي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت الرئاسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت رودريغيز في كلمة متلفزة إن السلطات قررت إغلاق مطار بوليفار الدولي الذي يخدم العاصمة بعد تعرضه لأضرار في البنية التحتية، كما جرى تعليق الدراسة في عدد من المناطق المتضررة. توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا في 2 يوليو المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابة جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: وإلى الكأس، المغرب 4-2 لهايتي، اسكتلندا 0-3، تشيكيا 0-3، جنوب أفريقيا 1، وكوريا الجنوبية 0. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
9: 1-0

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: يسعد صباحكم جميعا، لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009، اليوم الخميس 25 يونيو. نبتدي يومنا وصباحنا وياكم، وإن شاء الله صباحكم ورد وصباح مميز، وإن شاء الله يرب توصلون وجهاتكم بالسلام. عبدالله المهير وياكم بأوتو من استوديو الخليجية 1009، وأكيد مثل ما تعرفون من بداية هذا الأسبوع وعهود متواجدة ويانا، ولكن من هونغ كونغ نصبح عليك عهود من دبي.
5: صباح الخير والنور والسرور يا عبد الله، يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا اللي يسمعونا واللي متابعينا من خلال دارة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية لمن يسمعنا في هاي اللحظات، المتوجه لمقر عمله ومقر دراسته. إن شاء الله يومكم يكون يوم موفق وجميل، والأهم بأن وصلنا لأجواء الخميس الونيس. من عندكم ومن عندنا الأجواء متشابهة في بداية الصباح، أكيد هناك ازدحامات مرورية في الشوارع والطرقات، ولكن عندي خبر يا عبد الله. هونغ كونغ صنفت كأفضل مدينة في العالم من حيث وسائل النقل العام وفق استطلاع أجرته مجلة تايم أوت، شمل أكثر من 18500 شخص في أكثر من 50 دولة، حيث قيم 98% من سكان هونغ كونغ شبكة النقل بأنها جيدة، وبعضهم قالوا مذهلة. فليش؟ لأن عندهم شبكة مترو MTR تغطي معظم المدينة بكفاءة عالية، عندهم حافلات والميني باس، الباصات الصغيرة تربط المناطق السكنية والتجارية، أيضا ترام هونغ كونغ التاريخي الطابقين موجود ومنتشر بشكل كبير، واليوم بنعيش هذه التجربة وبننقل لكم صور حية ومباشرة من هذا الترام، ترام هونغ كونغ التاريخي. بالإضافة إلى أن طبعا وسائل النقل معروفة بالدقة والنظافة والأمان. فهونغ كونغ مش بس ناطحات سحاب ولا أكل، هونغ كونغ اليوم أفضل مدينة في العالم من حيث وسائل النقل العام بنسبة رضا وصلت إلى 98% من السكان. فهذه معلومة نقدمها لمستمعينا في هذه اللحظات، وأيضا دخلنا فيها أتوقع من البداية جدول اليوم وكيف بيبتدي مع ترام هونغ كونغ التاريخي.
4: نحن صراحة عهود يعني ما شاء الله بعد البارحة يعني لست أشوف الستوريات، يعطيك الصحة والعافية أنت والشباب هناك، ما قصرتوا بهذا الإبداع اللي تراونا يا أكيد بالوجهات المختلفة اللي زرتوها، والحين أيضا يعني التجربة اللي بتعيشونها في هذا الترام التاريخي. فيعني نحن نطالع ونقول ما شاء الله ما شاء الله، فإن شاء الله قريب قريب يعني أن نتواجد هناك ونجرب بنفسنا، ولا شو رأيك أنتي؟
5: أكيد إن شاء الله إن شاء الله عما قريب. عموما نحن بناخذ فاصل، بنرجع شوية بنسوي فلاش باك ليوم البارحة وبعض الأشياء اللي ما تكلمنا عنها أيضا مسلط الضوء عليها وبنتناقش حولها في الفقرة القادمة. ويسعد صباح كل مستمعين وصباحك يا عبدالله
4: وصباحك يا رب.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقاية،
3: قلت الأمل بالله ثم بقاية،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون الحب،
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، إحساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: وخلاك ما بين الخوندات آية،
2: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
3: الزين بين لو تغطى بعباية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ ارسل الأموال 3 مرات مع بوتن خلال كأس العالم واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم، بالإضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتن الراعي الرسمي للمشجعين.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر e-end.ae، تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: لازم مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 ومتعطشين نعرف أكثر وأكثر عن رحلة عهود في هونغ كونغ. المايك إلك مثل ما يقولون.
3: صباح الخير لك يا عبد الله. عبد الله حتى قبل لا نرجع للفلاش باك عن بعض الفعاليات اللي ما شاركتكم إياها بسبب طبعا اختلاف الوقت, عندي معلومة صراحة حابة أشاركها ويا مستمعين, وأعتقد بتكون معلومة يعني مشجعة للكثير ممن يفكر في زيارة هونغ كونغ. هونغ كونغ أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الصديقة للمسلمين خارج الدول الإسلامية, ففي مؤشر السفر الإسلامي العالمي 2025 حلت في المركز الثالث عالميا بين الوجهات غير الإسلامية وفازت بلقب الوجهة الأكثر وعدا للمسافرين. واليوم تضم المدينة أكثر من 200 مطعم حلال وعشرات الفنادق المعتمدة والصديقة للمسلمين, إضافة إلى توفير غرف الصلاة وخدمات خاصة في العديد من المعالم السياحية, وهذا الشيء شهدناه وشفناه يعني بأمي أعيننا مثل ما يقولون. فإذا كنتوا تعتقدون بأن هونغ كونغ ممكن تكون وجهة صعبة عليكم, اليوم نقولكم أنها صنفت بين أفضل 3 وجهات غير إسلامية صديقة للمسلمين في العالم وفازت بلقب الوجهة الأكثر وعدا للمسافرين المسلمين.
2: وايد حلو وايد حلو, هذا شيء يعني يساعد خلنا نقول العديد من المسافرين أنه يروحون مرتاحين من ناحية الصلوات, من ناحية الأكل الحلال, الوجهات اللي يسيروا لها. فالحمد لله رب العالمين, وهذا شيء مبشر أكيد لمستمعينا. عهود بعد شوي إن شاء الله بنرجع نتواصل وياك وتخبرينا عن جدول البارحة, شو الأشياء اللي خضتيها خلنا نقول لنهاية اليوم, وأيضا طمعانين نعرف أكثر عن جدول اليوم بعد غير الترام شو بيكون عندنا.
3: حاضرين حاضرين, كل التفاصيل بنعرفها في الفقرة القادمة.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية 3, شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد, وأيضا شارع الإمارات اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية, الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. الاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله إذا بتوصل وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بأعماركم.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس, احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: الخليجية الإماراتية,
5: دولة الإمارات العربية المتحدة, موطن الرجال المخلصين, أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين, وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين,

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي،
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: الجو جوكم.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: ولازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهها لكم جميعا، لكل من يسمعنا ويتابعنا. واليوم إن شاء الله تعالى بيكون عندنا العديد من المسابقات، تابعونا إن شاء الله تعالى تباعا، بخبركم عنها أول بأول. لكن الحين خلونا نرجع لعهود المتواجدة في هونغ كونغ وتخبرنا أكثر عن تجاربها الرائعة اللي خاضتها هناك. خبرينا عهود، شو الجديد؟
3: نتكلم عن البارحة قبل أن ننتقل للجديد.
2: يلا،
3: لأن نحن بعدنا يعني في رحلتنا الصباحية في السيارة ما وصلنا لمقر الاهتمام التاريخي اللي بنخوض فيه التجربة، وبتشوفون كل التفاصيل من خلال صفحتنا في إنستغرام. لكن عن البارحة بعد ما زرنا الأوشن بارك، هذا المنتزه الترفيهي اللي يناسب كل الأعمار واللي ينقسم إلى قسمين يفصل بينهم تلفريك، وشفنا هناك الباندا الصيني يعني على أرض الواقع، وكان صراحة شعور وايد جميل بعد ما شفته، لأن أول مرة في حياتي أشوفه. من بعد ذلك بس معلومة على السريع عن الباندا. الباندا يقولكم لين عمر 4 سنوات تحب يعني تتم ويا أمها، أو يحب يتم ويا أمها. بعد 4 سنوات خلاص يعتمدون على الحياة المستقلة، كل واحد يحب يعيش بروحه. حتى بتشوفون الأب بروحه، الأم بروحه، الأم بروحه. فبمجرد ما يكبرون خلاص كل واحد منهم يعتمد على نفسه، يكون مستقل بذاته. من بعد ذلك طبعا من بعد الأوشن بارك وصلنا للتجربة الثانية اللي هي كانت وقت الغداء. والبارحة عشنا تجربة فريدة من نوعها، لأن كلنا أكلنا في مطعم يقدم الأطباق الكانتونيس. الأطباق الكانتونيس هي خاصة بثقافة هونغ كونغ بالتحديد، بما أن الصين كبيرة جدا جدا جدا ومقسمة إلى مناطق مختلفة، فطبيعي في كل منطقة عندهم أكلاتهم المشهورين فيها. فالأكلات اللي مشهورة في هونغ كونغ يسمونها أطباق الكانتونيس. حتى الشعب نفسه، شعب هونغ كونغ، يسمونه شعب الكانتونيس. اللغة اللي يتكلمونها اللغة الكانتونيس وليس الماندرين. فهذه يعني بعض التفاصيل عشان تتضح الرؤية شو معنات الأكل الكانتونيس. وكانت الأطباق صراحة لذيذة، والمكان جميل ومطل على البحر، فهذه من التجارب الجميلة. واسم المطعم جيد، إذا حابين تزورونه يبدأ بحرف الجي، جي اي دي اي، جيد. هذا اسم المطعم. من بعد ذلك ارتحنا طبعا وكملنا دربنا، وصلنا إلى منطقة السنترال. وفي منطقة السنترال هاي منطقة كبيرة جدا جدا جدا، يعني زرنا البارحة مول اسمه IFC، كبير جدا. فجأة تمشي في نفق تشوف نفسك وصلت للمول الثاني اللي هو لاند مارك. المنطقة جميلة وحية وحيوية، وفيها أشهر البراندات العالمية، وفيها الكثير من المحلات التجارية المختلفة والمطاعم والكافيهات. يعني اللي يحب قلبكم مستحيل ما تستمتعون في هذا المكان. أنتوا تمشون تحسون عماركم كذي أحجامكم صغيرة قدام ناطحات السحاب الشاهقة. فالتجربة وايد حلوة، ويعني هني ضيعوا وخذوا راحتكم، امشوا ادخلوا بين الأزقة واكتشفوا الأماكن وشوفوا الأشياء اللي عندهم وجربوا كل شيء موجود عندهم، غير الماركتس اللي موجودة. أماكن متنوعة صراحة، يعني ما تشبع، تحس مستحيل يعني هذا المكان يوم واحد يسد، لأن كل ما بتمشي خطوة زيادة كل ما بتكتشف شيء جديد في قلب هذا المكان. من بعد ذلك طبعا انتقلنا لي أيضا في السنترال لمكان جميل جدا اللي هو اسمه باريد جراوند. باريد جراوند هني عاد أول ما دخل قلت أنا في لندن.
2: واو.
3: فجأة حسيت عمري في لندن. فطبعا هذا تأثير الاستعمار البريطاني والأثر اللي تركه على هونغ كونغ بدأ واضحا يعني في هذا المكان بشكل كبير جدا، واللي هو أصلا في الستينات والسبعينات أصلا كان جزء منه مركز شرطة، والجزء الآخر كان عبارة عن سجن، اليوم تحول إلى معرض. فهناك تعيشون تجربة كذي حقيقية، تحسون صدق كل شيء في هذا المكان حقيقي، من خلونا نقول البريكس اللي هو الريد بريكس، الطابوق الأحمر، لطريقة البنيان. فكان المكان وايد حلو وما ملينا فيه، يعني ننتقل من مكان لمكان وما نمل من كثر ما هو جميل وزوايا حلوة صراحة للتصوير أيضا.
2: حلو،
3: هذا المكان
2: حلو،
3: اسمه
2: حلو.
3: باريد لاونج باريد جراوند باقي التفاصيل عن فلاش باك البارحة وما تبقى من هذا الجدول بنتكلم عنه إن شاء الله مع بداية ساعتنا المقبلة، وبنعطيك شوي مجال أنت والمستمعين أنكم تدخلون في أجواء مسابقاتكم، لأن أعرف المستمعين يعني على ينتظرون على أحر من الجمر تفاصيل المسابقات، وأكيد حابين يشاركون وياك عبد الله من خلال برنامج أوتو
2: إن شاء الله تعالى. كل هالتفاصيل بتكون خلال الساعة القادمة.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرت أنا.

0: يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها ونقبل الله لنا ونقبل الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر قال المطر جيتها لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرت أنا.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركون. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

غمضت فتحت شفت الحلم ما شفتك كل شي تركته

0: صوت بلا صورة.
1: الدور الخامس من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة طارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يطلق اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية بريطانيا. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين وإغلاق مطار كاراكاس. دور 32 يكتمل تدريجيا مع تأهل 7 منتخبات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي فيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، كما استعرض الجانبان أرفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار عائشة المنصوري مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية بوزارة الموارد البشرية والتوطين.
5: أحب أوضح في البداية أن تعديل آلية استهداف الوظائف الصحية صار بعد دراسة ومراجعة شاملة لوظائف القطاع الصحي الخاص بالتعاون مع مشاركانا في القطاع، والهدف دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة للمواطنين في التخصصات الصحية اللي يحتاج لسوق العمل اليوم في المستقبل، خصوصا أن القطاع الصحي من القطاعات الحيوية والمهمة في الدولة. ومن المهم بعد نوضح أن المنشآت الصحية الخاصة اللي يعمل فيها 50 موظف وأكثر مثلها مثل باقي منشآت القطاع الخاص مطالبة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في التوطين، ولكن اللي جديد في الموضوع أن هذا النمو بيتم توزيعه بالتساوي بين الوظائف الإدارية والوظائف الصحية التخصصية. وعشان نبسط الصورة أكثر، إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين 2 لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسبة أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي. أكيد نحن ندعو المنشآت الصحية للاستفادة من منصة نافس اللي توفر كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات الصحية.
4: تتواصل فعاليات ورشة العلاج بالفن التي تنظمها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ضمن مبادرة التأهيل الدامج بمشاركة أكثر من 60 مهنيا من مختلف مجالات الدعم النفسي والاجتماعي. للحديث عن أهداف الورشة وأهميتها انضمت لمركز أخبار ARN سعادة الشيخ سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.
6: انطلاقا من إيماننا بأهمية تطوير الكفاءات المهنية والارتقاء بجودة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، تنظم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة العلاج بالفن ضمن مبادرة التأهيل الدامج بمشاركة نخبة من المهنيين والعاملين في مجالات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي. تفتح الورشة آفاق جديدة لاستكشاف الفن بوصفة لغة إنسانية تتجاوز حدود الكلمات وأداة فاعلة تعزز التعبير والتواصل والفهم، كما تسلط الضوء على تطبيقات وممارسات متخصصة تثري خبرات المشاركين وتدعم توظيف الأساليب الإبداعية في مجالات الرعاية والدعم النفسي. وتأتي هذه المبادرة في ظل عام الأسرة وانسجاما مع أجندة دبي الاجتماعية 33، تأكيدا على أهمية الاستثمار في المعرفة والممارسات النوعية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعي واحتواء، وتعزز في الوقت ذاته جودة الحياة والرفاه النفسي والاجتماعي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلزي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين عقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت رودريغيز في كلمة متلفزة إن السلطات قررت إغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي الذي يخدم العاصمة بعد تعرضه لأضرار في البنية التحتية، كما جرى تعليق دراسة في عدد من المناطق المتضررة. وكان الزلزالان قد ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجة، ما أدى إلى حالة استنفار واسعة مع استمرار الهزات الارتدادية وتقييم حجم الأضرار. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن إلى أبرز نتائج كأس العالم لكرة القدم، حيث حسمت منتخبات البرازيل، المغرب، جنوب أفريقيا، المكسيك، البوسنة والهرسك، سويسرا وكندا تأهلها إلى دور 32، فيما ودعت قطر وهايتي المنافسات، وبقيت أمال اسكتلندا وكوريا الجنوبية معلقة بنتائج باقي المجموعات. وجاء تأهل البرازيل بعد فوزها على اسكتلندا بثلاثية نظيفة لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام المغرب الذي بلغ الدور نفسه بفوزه على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، كما حققت جنوب أفريقيا إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الأولى بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، فيما بقي المنتخب الكوري الجنوبي متمسكا بفرصة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. وواصلت المكسيك تألقها محققة العلامة الكاملة بثلاثية أمام تشيكيا، بينما تأهلت البوسنة والهرسك من المركز الثالث بعد فوزها على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسمت سويسرا صدارة المجموعة بفوزها على كندا بهدفين مقابل هدف، مع تأهل المنتخب الكندي أيضا إلى دور 32. إذن هذه أبرز المحطات الرياضية، على أن تتواصل منافسات البطولة طبعا، وسط ترقب لما ستسفر عنه مباريات دور 32. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
7: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: دخلنا وياك الساعات الثانية من أوتو على هو الخليجية 1009، ويا صباح الخير للجميع. ونرجع نتابع ويا عهود ونكمل رحلتها للبارحة. خبرينا عهود، شو الأشياء أيضا اللي عشتيها وشفتيها وجربتيها خلال اليوم البارحة؟
5: البارحة طبعا بعد ما انتهينا من منطقة الباريد جراوند، وأكيد خلال اليوم تخلله الكثير من زيارة الكافيهات المختلفة لأكيد الكوفي القهوة وأيضا المخبوزات اللي مشتهرين فيها. كانت تجربة صراحة وايد حلوة في هذه التنقلات المختلفة. انتقلنا إلى مضمار الخيول اللي موجود عندهم اللي هو هابي فالي، مضمار هابي فالي. اللي يميز هذا المضمار بأنه موجود في قلب المدينة بالضبط يعني، فبالتالي الناس يتنقلون بسهولة ويوصلون بسهولة، ما يكونوا بعيد ولا خارج حدود المدينة. وتزامنا مع عام الخيل في التقويم الخاص بالصين، هذا هو عام الخيل عندهم، فبالتالي بالنسبة لهم يعني أن سباقات الخيل تقام في فترة وايد مميزة. هذه السباقات تقام كل أربعاء من شهر سبتمبر إلى يوليو مستمرين، وما شاء الله هناك إقبال كبير من جمهور ومحبي وعشاق هذه الرياضة وسباق الخيول. فهذه من التجارب اللي بعد البارحة عشناها كذي بسرعة. استوالي فلاش باك لكأس دبي العالمي
4: بالضبط.
5: اللي كل سنة أكيد طبعا نحن هنكون موجودين فيه وكون راعي من الرعاة لكأس دبي العالمي. فصراحة يعني كان شعور وايد حلو على طول، يعني فلاش باك وعلى طول ذكرت دبي وعلى طول ذكرت أجواءنا وعلى طول يعني يعني شعور كذي، شعور فخر صراحة.
4: اي والله
5: بأن كل شيء يقام عندنا على مستوى عالي من الكفاءة والجودة أيضا.
4: نعم.
5: فهذه بعد من التجارب اللي البارحة عشتها مضمار هابي فالي، والمنطقة وايد حلوة أصلا، منطقة هابي فالي ممكن حتى تزورونها. من ثم طبعا خلاص ختمنا يومنا بالعشاء، واليوم نبدأ يوم جديد. حاليا أنا ركبت الترام التاريخي، بنتكلم عنه أكثر إن شاء الله، اللي هو ترام هونغ كونغ، وبنتعرف عليه في الفقرة الجاية.
4: يلا ننتظر نعرف أكثر وأكثر أكيد عن الترام، ونحن مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عذلني شافي، أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل العرب لأشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم درافي، تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: يسعد صباحكم جميعا، ولازلنا مستمرين وياكم بأوتو على هو الخليجية 1009 من دبي ومن هونغ كونغ. عبد الله وياكم من دبي، وأكيد عهود متواجدة في هونغ كونغ. وعهود، خبرتينا أن أنت حاليا في الترام التاريخي في هونغ كونغ، خبرينا أكثر عنه.
3: مطر يا عبد الله،
2: ما شاء الله.
3: نعم
2: طرشين شوي.
3: كنا طبعا توا بدينا ركبنا الترام، فجالسين في المنطقة المفتوحة. من بعد ذلك فجأة طاح علينا المطر، فقررنا ندخل المنطقة المظللة.
2: نعم.
3: عموما ما زلنا نحن صامدون وبنستمتع بهاي الأجواء في قلبك. هي طبعا الترام التاريخي، خلوني شوي بخبرك عن الترام التاريخي. ترام هونغ كونغ من أجمل التجارب اللي ممكن تعيشونها، تتمشون في هذا الترام، ومن بعد ذلك أكيد طبعا تمشون بالترام في مناطق مختلفة ومعالم مختلفة. بتسمعون أكيد طبعا صوت الدليل السياحي وهو يخبركم عن هذه التفاصيل شيئا فشيئا. فهذه بعد من الأشياء اللي وايد حلوة، أن تعرفون على تاريخ المدينة وعلى الوجهات اللي موجودة. أنا بعدني ما ركزت في المعلومات، لأن قلت لازم أول شيء أنقل لكم التفاصيل أنا وين موجودة حاليا. بعد الأجواء الماطرة طبعا، ما شاء الله تبارك الرحمن يا عبد الله، ترى مطر
2: الصوت
3: يعني
2: واصل، الصوت واصل، الصوت واصل عندي.
3: بس نحن صامدون وبنتم مستانسين ومستمتعين بالأجواء الماطرة في قلب الترام التاريخي، الترام هونغ كونغ، وبنتعرف على معالم هذه المدينة وبنفهم أكثر عن تاريخها وبنعيش يعني، وبنتم صامدين لين آخر لحظة مع هاي التجربة الحلوة.
2: يعطيكم ألف ألف ألف عافية. يعني يمكن في محطتنا القادمة، أنتوا الحين وجهتكم وين بتصيرون؟
3: نحن الترام يعني يخلينا ننتقل في المدينة بكبرها. بدينا من منطقة كوزا بي، اسمها كوزا بي المنطقة. هني كانت نقطة الانطلاقة، والحين بنبتدي عادة نتجول في الأماكن المختلفة. السماعات تقدرون تحطونها في ذنيكم وتسمعون المعلومات والتفاصيل المختلفة عن أنتوا وين بتتوقفون، وين الترام بيخبرنا هاي البناية شو تاريخها، هذا المحل شو تاريخها، وهكذا يعني.
2: حلو.
3: إلى أن تنتهي هذه الجولة، من بعد ذلك عادة إن شاء الله يعني يخف المطر عشان ما يخترب الجدول. بس الأهم أنه في غدا في الموضوع، هذا هو أهم شيء.
2: غدانا شو اليوم إن شاء الله؟
3: غدانا اليوم إن شاء الله في مطعم اسمه مطعم سافران. مطعم يقدم أكلات فارسية، يعني عيش وكباب وكل هاي القصص الحلوة يعني.
2: في تنوع،
3: وهذا يأكد التنوع حتى. نعم نعم نعم نعم، التنوع الثقافي حاضر وموجود بقوة وكبير جدا، فاللي بيهنا ما بيضيع، بيحصل كل شيء في خاطره، كل شيء موجود عندهم.
2: حلو جدا. يلا الحين نخليك تستمتعين بهذه الرحلة في الترام، ونرجع نتابع وياك بعد شوي تخبرينا عن تفاصيل أكيد التجربة وماذا ينتظرنا في جدولك لليوم. ديل؟
3: أكيد ديل.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات، اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية، ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها. الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله إذا بتوصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت،
4: فكانت أم الخير.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم.

0: تجربة تعيشها لحظة بلحظة. تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة. تبدأ من فلاي دبي.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أهلاً مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا، لكل من يسمعنا وأي تابعنا، وأيضا لكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، وأيضا عبر تطبيق الخليجية عبير. يا صباح النور والسرور، تحياتي لك ولكل من يسمعنا. خلونا ننتقل لعهود ونشوف شو الأوضاع وياها. هل المطر لا زال يصب عندكم؟
3: المطر ما شاء الله تبارك الرحمن صبيب بدون توقف إلى هاي اللحظات.
2: أنا أبداً مبغيران،
3: لكننا صامدون وما زلنا مستمتعين بالأجواء اللي بغيبة. دام إن الأجواء مغيبة خلاص بعد شو نبغي؟
2: والله
3: نبغي الحمد لله،
2: الحمد لله رب العالمين،
3: مطر براد الحمد لله. إيه فنحن مستانسين بأجواء التراب التاريخي. ما زال طبعا مستمر في نقل المعلومة عن الوجهات اللي انت وقف عندها، يعني هذه خلونا نقول أبرز الأشياء وأبرز التفاصيل. بالنسبة لأكيد طبعا مسابقات الخليجية 1009 ماذا تحمل في جعبتك للمستمعين يا عبدالله؟
2: والله يا طويلة العمر عندي مسابقة رائعة جدا مقدمة من Luxury Closet، يقدمون فاوتشر بقيمة 5000 درهم لشراء أكيد يعني حقائب فاخرة مستعملة بحالة ممتازة جدا، والأسعار تخيلي أقل من 2500 درهم. طبعا التخفيضات هاي بتكون من 25 لين 29 يونيو في متجر The Luxury Closet في كيو إيست مول منطقة الجوزة. طبعا مستمعينا اللي يبون يشاركونا في هاي المسابقة، أنا كل يوم بيكون عندي متأهلين، وإن شاء الله تعالى باكر بيكون السحب على الجائزة الكبرى. أتمنى تكونوا ركزتوا وياي المعلومات اللي قلتها الحين. يعني عهود، ولا انت تسالينهم شو رايك؟ اسالهم انا ولا انت تسالينهم؟
3: اسالهم من المعلومات يعني؟
2: هي.
3: لا لا اسالهم
2: ما سمعتك.
3: ما يكون صعب عليهم.
2: لا لا الامور طيبه، الامور طيبه، الامور طيبه.
3: كنت اقول لك شو رايك، كنت اقول لك بسالهم سؤال خارج عن النص يعني مش من المعلومات.
2: go for it go for it please be my guest.
3: اوكي اوكي. اولا طبعا المسابقه وايد حلوه، احب اقول لكم ان ثقافه السكند هاند الحقائب المستعمله بحاله جيده جدا موجوده ومنتشره حول العالم بشكل كبير جدا، وبالعكس يعني يرى البعض باقتناءه لهذه المنتجات يمكن ساعات يحصل شيء وايد فينتج فاصلا ما يتحصل في اي مكان، بالتالي بالنسبة لي يحس أن هذا شيء مميز، يعني مستحيل يضيع هاي الفرصة وما يقتني مثلا هذه القطعة إذا كانت بحالة ممتازة. فهاي الثقافة موجودة وبشوفونها منتشرة، وأصلا إلها محلاتها الخاصة حول العالم، وأيضا بدأت تدخل عندنا في الإمارات وفي مدينة دبي، وإلها ناسها وإلها جمهورها يعني بشكل كبير جدا.
2: نعم.
3: ولا يقتصر بالمناسبة فقط على الحقائب بل على الأحذية، ويمكن بعض حتى الأجهزة اللي ممكن يعني يقتنيها.
2: نعم.
3: الكثير من الناس تكون على فكرة سكند هاند لكن بحالة ممتازة، وهذا بالنسبة لهم يعني شيء رائع، يعني عندهم إحساس شيء حلو بالنسبة لهم إذا اشتروا شيء سكند هاند. عموما بما أن احنا نتكلم عن الحقائب بالتحديد ونتكلم عن الكثير من العلامات اللي مثل ما أنت قلت علامات تجارية فخمة صح، براندات
2: نعم
3: عالمية فخمة صح،
2: نتكلم عن لوي فيتون، ديور، جوتشي، برادا.
3: شاركوني في هذه اللحظات. أوكي أبغيكم في هذه اللحظات تشاركوني بالعلامة، أوكي العلامة أو البراند العالمي المشهور جدا جدا جدا، واللي كل أكياسه وكل صناديقة تحمل اللون البرتقالي الفاقع. شو اسم هذه أو هذا البراند العالمي، شو اسم هذا البراند العالمي اللي تحمل أكياسه وكل صناديقة، صناديق الحقائب والأحذية وكل الأشياء اللي ممكن تشترونها من هذا المحل تحمل اللون البرتقالي الفاقع، وبتشوفون عليها أيضا صورة خيل صغيرة. شو اسم هذه العلامة، شو اسم هذا البراند العالمي؟
2: حلو جدا.
3: عرفتوا ولا ما عرفتوا؟
2: حلو جدا.
3: أنت عرفت الإجابة يا عبد الله؟
2: عرفتها بس ما بقولها طبعا الحين.
3: اوكي بس ساعدهم يعني اذا شفت اجابات مو بصح ساعدهم يا عبد الله، يستاهلون يربحون.
2: اكيد اكيد هذه بتكون ان شاء الله تعالى خلال ساعتنا القادمه، لان نحن الحين وصلنا لنهايه ساعتنا الثانيه عهود.
3: أكيد بننتقل وياكم للساعة الثالثة، أو عبد الله بالأحرى بينتقل وياكم للساعة الثالثة، وإن شاء الله ما بيقصر فيكم.
2: يسعد
3: صباحكم جميعاً
2: وصباحك، وإن شاء الله نرجع نتابع وياك باكر بإذن الرحمن في آخر يوم من هذه الرحلة المميزة إلى هونغ كونغ. يعطيك الصحة والعافية أنت وجميع طاقم أكيد الخليجية 1009 المتواجد وياك.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الغاء.

0: أعدوا رحلة العافية لعائلاتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان كذي استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت؟ بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد إسرائيلي يعمل لدى شركة تنفذ مشاريع هندسية لصالح وزارة الدفاع فيما وصفه بحادث عملياتي داخل قطاع غزة. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا، وأعقبتها نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في انهيار مبان ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت مطار العاصمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة. قالت الولايات المتحدة إنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في أعقاب هزات أرضية قوية ضربت البلاد، وإنها تعمل على حشد المساعدات للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في مستودع للنفط في جنوب روسيا، وفق ما ذكرت السلطات اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: يسعد صباحكم جميعا ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. بكون وياكم خلال ساعتنا الأخيرة واللي بيكون فيها مسابقات عديدة، ولكن قبل لا أكيد نسحب على اسم المتأهلين وكل القصص هذه، خلوني أخبركم عن ليلة طربية خليجية بامتياز تاريخ 25 يوليو مع طلال سام وسلطان المرشد ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. التذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحفل. زين جماعة الخير، طبعا يعني عهود يعطيها العافية قالت لكم يعني بغتكم تذكرون لنا البراند اللي الأكياس ماله والكراتين ماله الصناديق لونها برتقالي فاقع، فالإجابة طبعا إرمس معروفة، وأكيد يعطيكم صحة والعافية كلكم جاوبتوا إجابات صحيحة. هذا السؤال كان بخصوص مسابقة The Luxury Closet، المنصة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة لإعادة بيع المنتجات الفاخرة واللي تأسست عام 2012، وعندهم متجر رئيسي في كيو إيست مول في منطقة الجوز، يعني 5 دقائق بس من مول الإمارات. يتم توفير قطع مستعملة من أشهر العلامات التجارية العالمية بما في ذلك لوي فيتون، شانيل، إرمس، ديور، غوتشي، برادا وإيف سلوران والعديد. فهذا شيء خلي الفخامة في متناول الجميع بسعر أقل بوايد من السعر الأصلي مع تشجيع الاستدامة والأزياء الدائرية، ويتم التحقق من أصالة كل قطعة بدقة متناهية من قبل فريق من الخبراء متواجد هني دبي. هذا شيء لضمان تسوقكم بثقة تامة، فلا تفوتون الفرصة. العرض الحصري بيكون إن شاء الله تعالى لمدة 5 أيام من اليوم إلى من 25 يونيو إلى 29 يونيو في متجر The Luxury Closet الرئيسي الموجود في كيو إيست مول الجوز، والشنط أكيد تقدرون تحصلون عليها بأسعار أقل من 2500 درهم. خلنا نشوف منو بيتأهل ويانا اليوم. بيكون عندي متأهلين باكر إن شاء الله، متأهل واحد ونسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بقسيمة بقيمة 5000 درهم. أكيد تقدرون تستانسون وتتشرون من The Luxury Closet. المتأهل الأول نقول مبروك لي ميرا عبد العزيز الجسمي. ميرا تأهلتي ويانا، بالبركة للتأهل. أما المتأهل الثاني هو ولا هي عنود علي الشامسي. إذن عنود الشامسي وميرا الجسمي اثنينتكن تأهلتن ويانا لسحب باكر إن شاء الله تعالى. تابعونا بأوتو وإن شاء الله يا رب الفوز يكون من نصيبكم. هذه فرصتكم أيضا للمشاركة ويانا في مسابقة وجهة الجماهير. نباكم تطرشون لنا فانز بالإنجليش على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، وإن شاء الله تعالى بعد شوي بتواصل ويا 2 منكم تطلعون ويانا على الهواء تتنافسون على الجائزة. الجائزة هي عبارة عن 4 تذاكر دخول لروكسي سينماز تتابعون المباريات هناك شاملة البوب كورن والسوفت درينكس، والفايز بيدخل تلقائيا للسحب على الجائزة الكبرى واللي هي سفرة للولايات المتحدة الأمريكية أو 20,000 درهم كاش. ولا أحلى. انتظر مشاركاتكم مرة ثانية، طرشولي فانز على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية مع أسماءكم، وحظ موفق للجميع.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
3: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
2: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل التفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنا هلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر. صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقية نطيع الأمر.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس قيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
6: وجهة الجماهير برعاية أستر فارمسي، وخلونا نضاعف رصنا في الفوز بالتذكرة الذهبية المتاحة في جميع الفروع يوم نتسوق من أستر ونمسح رمز الكيو آر. تبدأ عافية عائلتنا من أستر فارمسي، من أساسيات الرعاية الصحية اليومية لمنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية الموثوقة، بتلاقي كل اللي تحتاجه تحت سقف واحد. خلونا نزور أقرب فرع من أستر فارمسي اليوم.
1: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
6: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية، ولكن ما في أي شيء يعرقل حركة السير. اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بأعماركم.
7: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايا. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايا.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن الفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتم، وكل تحويل تبعثه للبلد طبعا اللي تباه يقربك أكثر من المكافآت النقدية وأسعار التحويل المعززة والجوائز الكبرى اللي احتمال كبير تغير حياتك. فقط أرسل الأموال وبتحصل على فرصة للفوز في كأس العالم أكيد مع بوتم، الراعي الرسمي للاعب الثاني عشر اللي هم الجماهير. بيكون هنالك استرداد نقدي عند تحويل الأموال للدولة اللي تلعب في هذا اليوم، يعني مو بس الدول اللي تلعب، لا أيضا الدولة اللي تلعب بهذا اليوم. فأكيد مدة العرض بتكون من 11 يونيو إلى 27 يونيو، وبيكون الأدوار الأقصائية سعر تحويل معزز لمدة 90 دقيقة، سعر تحويل معزز لكل الدول ولكن فقط وقت المباراة. مدة العرض من 28 يونيو لين 19 يوليو، وأكيد بيكون عندنا البطولة الكاملة اللي هي سحب الهاتريك، بحيث أنك تقدر ترسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة وبتحصل على فرصة للفوز ب 100 ألف درهم، سحبات أسبوعية بقيمة 6000 درهم في الأسبوع، كل ثلاث تحويلات تساوي فرصة واحدة للدخول في السحب. مدة هذا العرض بيكون من 11 يونيو إلى 19 يوليو. نقدر نرسل الأموال الحين وأكيد نكون من ضمن المشاركين، وحظ موفق للجميع.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: بهاي اللحظات نكون وصلنا وياكم لوجهة الجماهير، هذه المسابقة المميزة اللي خبرناكم عنها. وأحب أرحب بإخواني محمد عمر ومحمود محمد. صبحكم الله بالخير شباب.
3: صباح الخير صبحكم بالخير يا رب.
2: يا مرحب الساعة، ايش حالك محمود؟
3: الحمد لله طيبين
2: محمد، طول لي بعمرك. محمد ايش حالك؟
4: خير الله
2: يعافيك، يطول لي بعماركم. شو شباب، جاهزين تتنافسون على الجائزة؟ طبعا الشروط كالتالي، انا بسأل ثلاث اسئلة، اللي جاوب سؤالين وفوق هو الفايز، تمام؟ والجائزة هي عبارة عن اربع تذاكر لمشاهدة المباريات في روكسي سينماز، شاملة البوب كورن وايضا المشروبات الغازية، وبتتأهلون للجائزة الكبرى واللي هي سفرة للولايات المتحدة الامريكية او 20,000 درهم كاش. اتفقنا شباب؟
3: يلا
2: خلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي باسئلتنا. اسئلتنا سهلة جدا اليوم. السؤال الاول، في اي دولة كانت بطولة كأس العالم 2022؟
3: قطر.
2: محمد جاوبت أول؟
4: نعم.
2: تمام محمد، انحسبت لك النقطة.
3: والله جاوبنا سوا أو تقريبا أنا قبل عشان نكون
2: طيب شو رأيكم؟ طيب خلونا نعيد أو نبدل السؤال، لأن فعلا الإجابة مع بعضيتني. ببدل السؤال، خلنا نسأل هذا السؤال، برشلونة وريال مدريد يلعبون في أي دوري؟
4: إسباني الليغا.
2: أوكي محمد، النقطة محسوبت لك. السؤال الثاني،
3: صوتك واضح؟
2: صوتك واضح محمود، هي نعم.
3: أني قلت الدوري الإسباني صح؟
2: هي نعم سمعتك، لكن محمد هو اللي جاوب قبلك. خلونا ننتقل للسؤال الثاني، كم عدد لاعبي كل فريق على أرض الملعب عند بداية المباراة؟
4: 11.
2: منو جاوب اول؟
4: والله نجوم، احنا كنا نجوم،
2: انا سمعتها مع بعضكم. خلنا برجع اسال سؤال ثاني، خلني اسال مره ثانيه. زين تعرفون شو، لا انا بلعبها وياكم طريقه ثانيه، اللي يبغى يجاوب يقول اسمه اول شيء، قولوا اسمكم على اساس اعرف الجواب رايح لمنو. طيب السؤال الثاني نرجع ونعيدها الحين، شو يستوي للاعب اللي يحصل على بطاقتين صفر في المباراة؟
3: طرد.
4: محمد،
2: محمود بدأ بالطرد لأنه هو قالها. طيب الحين محمد ومحمود أنتم متعادلين. السؤال الأخير والحين شو، نقول اسمنا قبل الجواب عشان أعرف الجواب رايح لمنو. أي دولة فازت بكأس العالم عام 2018؟
4: محمد فرنسا.
2: وانت صح بالبركة الغالي. ليش الصفقة ما تبى تشتغل؟ أنا أبى أشغل صفقة. أيوة محمد، يا محمد بالبركة الغالي، فزتوا يانا بأربع تذاكر لمشاهدة المباراة في روكسي سينماز، وتأهلتوا يانا للسحب للجائزة الكبرى بالبركة الغالي. ومحمود هارد لك، وإن شاء الله دائما تكون من سعداء الحظ يا رب، وتكون عندك فرصة للفوز في المرات القادمة.
3: لكن النقطة الأولى كنا جاوبنا سوا، بس ما مبين عندك انت صوت، لأني كان بتكلم من مايك السيارة.
2: هي نعم، عشان شي قلت لكم قولوا أساميكم أول عساس أن أعرف الإجابة لمنو، ولا النقطة
3: أول نقطة.
2: هي نعم ولكن عندنا محمد طبعا جمع النقاط أكثر، فتحياتي لك يا محمد ومحمود، ويعطيكم العافية نورتونا. يعطيكم ألف عافية. إذن مستمعينا بهذه اللحظات أكون وصلت إياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم. تابعونا باتشر إن شاء الله تعالى بأوتو أكيد مع عهود الخلاني، أكيد من هونغ كونغ تخبرنا أكيد عن زيارتها لهونغ كونغ بآخر يوم من هذه السفرة والزيارة. أتمنى لكم بقية يوم رائع ونشوفكم على خير، مع السلامة.
0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا سيد المال كم نفس معك خانت والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. وجهة الجماهير برعاية رؤية، مصرفك اللي تتمنى. مع مصرف رؤية استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤية. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابك وحول الأموال وأدر أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. بنك مجتمع.

جمعي إسلامي رقمي بالكامل مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رويا ماستر كارد كاش باك الائتمانية استمتع بسرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد إسرائيلي يعمل لدى شركة تنفذ مشاريع هندسية لصالح وزارة الدفاع فيما وصفه بحادث عملياتي داخل قطاع غزة. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا، وأعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في انهيار مباني ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت مطار العاصمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة. وأعلنت رودريغيز عن وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد. قالت الولايات المتحدة إنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في أعقاب هزات أرضية قوية ضربت البلاد، وإنها تعمل على حشد المساعدات للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في مستودع للنفط في منطقة في جنوب روسيا، وفق ما ذكرت السلطات اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0 0

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام ونظرتك تسبق على علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام أو قما شمس كحيه للغروب، إن سألت الحال في الحال العدام وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
2: الخليجية 1-0-0-9

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون كذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينوم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمه المتأدب.
0: أشعار فساء على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: حالة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تجين وكل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: أجمل

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و 7.5 درجات فنزويلا، وأعقبتها نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في انهيار مبان ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت مطار العاصمة بعد تضرره لأضرار جسيمة. وأعلنت رودريغيز وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة سترسل فورا فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان شديدان أودى بحياة 32 شخصا على الأقل. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال اليابان، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا نتيجة ظاهرة القبة الحرارية، وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
4: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: غنيت لحن المفارق واتقنه واتقنه، يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع الا يمكنه، مدام وقت الرخاء كله غنى يحظ ابليس، يوم اقتلعنه واقول يا ليت عني انا. علا يطول بعد لا صوت ولا صوره، بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر. كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره، حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني، اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتوره، اما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي، والنفس لك تخضع وماموره، وش لي تريده وانت امرني وتنهاني، شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره، اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني، وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره، واسمه اللي داعبت شعري وقيفاني، كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره، يغني الاحساس اهلا بعد الحاني، واذا سجل جنح الدجا ياتي وضفى نوره، شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني. وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره، انه اذا ما الحاجة عود لها ثاني، تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره، انا ضميت لصاحب ما كان يضماني، وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره، افتح عليها واعرف اللي صار وقراني، فما تكفيك القصيده شاهد الصوره، يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني.
1: الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث، بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك المرة
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على الخريطة كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوته، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9. انتبه إلا المصاب، فلا لا يصير.
1: الخليجية.

0: 分。
1: صوتٌ بلا صورة.
2: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
4: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. لقيا فلسطينيان مصرعهما اليوم من جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا، وأعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في انهيار مبانٍ ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت مطار العاصمة بعد تضرره لأضرار جسيمة. وأعلنت رودريغيز الرئيس المؤقت لفنزويلا وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد أمس. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة سترسل فوراً فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا التي ضربها زلزالان شديدان أودى بحياة 32 شخصاً على الأقل. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال اليابان اليوم، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق في مستودع للنفط في جنوب روسيا وفق ما ذكرت السلطات اليوم. حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا نتيجة ظاهرة القبة الحرارية وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله. تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله. يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، ويهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رسالة، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: مكالمة الأثير.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الخارجية الإماراتية 1009.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام، سمع قلوب الحاسدين المغلة. وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: بلا صورة.
1: الدور الخامس من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليوم وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم أمس. أعلنت يوم أمس السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد وتعليق الدراسة لعدة أيام عقب الزلزالين اللذين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية وتسببا في انهيار عدد من المباني في العاصمة. حث المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض موقعه الإلكتروني اليوم ليشير للزلزال الثاني من بين زلزالين قويين ضربا فنزويلا يوم أمس. وقال المركز لم يتم تسجيل زلزال جديد بقوة 7.43 درجات اليوم، وذلك بعد أن نشرت وكالات أنباء خبرا عن زلزال ثالث ضرب فنزويلا اليوم بقوة 7.43. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران. وفي قمة أمريكية خليجية جرت في البحرين أكد روبيو أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان في اليوم السابق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. 1-0-0-9

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل، نقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: 1009 كانت الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إلي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني. ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني. أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها، لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
2: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار غزاء على الخليجية.
2: 1-0

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي لتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة.

0: والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع جذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليوم الخميس وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم أمس. أعلنت يوم أمس السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد وتعليق الدراسة لعدة أيام عقب الزلزالين اللذين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية وتسببا في انهيار عدد من المباني في العاصمة. حدث المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض موقعه الإلكتروني اليوم الخميس ليشير للزلزال الثاني من بين زلزالين قويين ضربا فنزويلا يوم أمس، وقال المركز لم يتم تسجيل زلزال جديد بقوة 7.43 درجة اليوم، وذلك بعد أن نشرت وكالات أنباء خبرا عن زلزال ثالث ضرب فنزويلا اليوم بقوة 7.43. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران. وفي قمة أمريكية خليجية جرت في البحرين أكد روبيو أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف، كما جدد التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان في اليوم السابق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية 1009.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء يتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل، ومع مجموعة منوعة من موضوعاتنا. أعود أولا إلى مسجاتكم. عندي عبير، مساء الخير، تقول جمال المكان بمن رافقك إليه وجمال الوقت بمن شاركك فيه. شكرا لك عبير، أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين. وطبعا نتمنى اليوم مشاركينا مثل كل يوم كتابة أسماءكم الثلاثية من خلال مسجاتكم، سواء عن طريق الـ 4000 واتصالات أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات للدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم. ونبدأ أول موضوعاتنا، ومن خلال لقائنا وفي أول لقائنا عندنا حديث اليوم عن بعض موضوعاتنا الصحية، وكذلك في زاويتنا جرين تي. لا شك بأن النوم مساء هو من الأشياء الإيجابية جدا، خصوصا إذا كان في وقت مبكر واستطاع الإنسان فعلا ينام بشكل مبكر ويستيقظ بشكل مبكر، وهذا يدل على إيجابية الإنسان وقدرته على تنظيم الوقت بشكل صحيح. ولكن هناك من يشعر أحيانا بالرغبة في النوم أو بالنعاس خلال فترة النهار، فهل أنت ممكن يكون عندك قيلولة خلال اليوم خلال النهار، أو هل تشعر حتى لو لم تأخذ قيلولة تشعر بالنعاس أو بالكسل في فترة الظهيرة أو خلال فترة النهار عموما؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم أيضا في هذا المساء ومن خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000. عندي أمل مساء الخير ونور السرور ومساء الصحة والعافية. شكرا يا أمل. وتقول القيلولة ممتازة ورائعة، هذا الأسبوع خدت قيلولة وحسيت بعدها أن الطاقة أفضل والتفكير أفضل والسعادة شوي أكثر. شكرا يا أمل. عبير تقول قيلولة الظهر تخليني يعني أنشب مزاج سيء، لذلك أحاول أني دائما أتجنبها. شكرا للتعبير أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. طبعا لا شك بأن تختلف من شخص إلى آخر مسألة القيلولة، وهناك من يحرص عليها ويشعر أنها هي فعلا يعني ممكن تكون شيء أساسي خلال اليوم، وهناك من يرى بأنها ممكن تكون سلبية مثل ما ذكرت عبير بأن ممكن أحيانا تعود بمزاج سيء. ولكن يعني كمعلومة عامة هي توقيتها لا إذا يعني ما زاد عن نص ساعة فبالتالي هي مناسبة، وخصوصا يعني إذا كانت هذه القيلولة في وقت مبكر يعني من بعد الظهر مباشرة وليس من بعد العصر، لأن فعلا ممكن تكون سلبية حتى على النوم مساء، ممكن تخلي الإنسان يعني يسهر لفترة أطول. طيب خلنا نشوف المزيد من مسجاتكم ونشوف آراءكم. هل تأخذ القيلولة ظهرا أم لا؟ هل تشعر أنها مفيدة أو لا؟ اكتبوا لي أسماءكم لدخول سحب مسابقتنا في هذا اليوم. ويا مساء الخير والسعادة.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، أنت زائد أنت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية
2: 100% خليجية
1: 1-0-0-0

0: بوليفارد على الخليجية.
1: نعود إلى مسجات مستمعينا ونشوف يا ترى فيما يخص القيلولة وأيضا كذلك من خلال مسجاتكم. خالد سيل محمد يقول ضروري أخذ قيلولة الظهر تعطيني طاقة لنهاية اليوم وأحس براحة واللهم لك الحمد. شكرا لك خالد سهيل البدواوي. أيضا كذلك عندي أمل تقول أحيانا مو بالظهر بالنسبة لي صدقا، لكن متى ما حسيت بتعب بدل ما أكل حلويات أو كاكاو فأخذ غفوة وغمض عيوني عن حتى عن وسائل التواصل. وبالتالي أيضا تقول يعني مهم جدا أن نحرص على القيلولة أحيانا بس بوقت مناسب. شكرا لك. أيضا هزاع الشحي يقول نعم يعني القيلولة الظهر عادة هي صحية وممتازة إذا كانت في وقت مناسب وكانت بشكل صحيح. شكرا لك هزاع الشحي. أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسجات مع طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية. طيب، حذرت دراسة علمية من أن الشعور بالنعاس أثناء النهار قد يكون إنذار مبكر لاحتمال إصابة بارتفاع ضغط الدم، لا سيما إذا كان الشخص لا يعاني من مشكلات في النوم ليلا. وبالتالي وجد فريق طبي من عدة جهات بحثية بأن البالغين الذين يشكون من الرغبة في النوم أثناء النهار يعانون على الأرجح من ارتفاع ضغط الدم أو أنهم في طريقهم للإصابة به.
0: Green tea.
1: وتوصل الباحثون إلى أن هذه النتيجة بعد تحليل بيانات طبية تخص أكثر من 1700 شخص يشكون من النعاس أثناء النهار وخضعوا لاختبارات تناولت طبيعة نومهم خلال ساعات الليل. بحسب النتائج تبين أن الأشخاص الذين يشكون من النعاس أثناء النهار تزداد احتمالات إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 52%، كما ترتفع احتمالات إصابتهم بالمرض في المستقبل بنسبة وصلت إلى 74%. طبعا تتزايد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يستغرقون 30 دقيقة وأكثر قبل أن يغلبهم النوم ليلا، إذ ترتفع احتمالات أن يكونوا مصابون بالفعل بارتفاع ضغط الدم بأكثر من الضعف، كما ترتفع احتمالات إصابتهم بالمرض في المستقبل إلى 3 أضعاف. في تصريحات لأحد المواقع المتخصصة في الأبحاث الطبية قال أعضاء فريق الدراسة أن هذه النتائج تؤكد ضرورة أن يلتفت الأطباء إلى أكثر من مجرد اضطرابات النوم معتادة مثل مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم أو عند تقييم حالات المرضى الذين يشكون من النعاس بشكل غير معتاد خلال النهار. وبالتالي وجدت كما ذكر هؤلاء الباحثون أن الذين يشكون من الرغبة في النوم أثناء النهار يعانون على الأرجح من مشكلات في ضغط الدم أو أنهم في طريقهم إليها، وبالتالي على الإنسان يتنبه إلى هذه المسألة وأن يكون لديه مقاييس. والأجهزة أكيد متوفرة لدى الكثير خلال يعني خلال اليوم أو خلال عدة أيام، وبالتالي من خلال هذه المقاييس التي يحصل عليها عرضها على الأطباء ليعلم إن كانت بصحة جيدة. مهمة جدا هذه المسألة ومهم أن يتنبه لها كل منا حتى يكون دائما في صحة وفي عافية. تواصلنا مستمر وعلى الخليجية على 1009.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها. المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة إيش فاتها؟ تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم؟ النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الأسم. هي أجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأخير.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوس؟ بس ليش ما تربح كل يوم ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك؟

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يعتمد مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي. قرقاش

0: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج نتيجة عدوان غادر. الإمارات تتضامن مع فنزويلا وتعزي في ضحايا الزلزالين.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد سموه مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة. وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور كأول مشروع من نوعه في المنطقة يحتفي بتراثنا الأصيل بروح مستقبلية، ومشروع إضاءات خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات ليقدم تجربة بصرية ليلية جديدة تعيد إحياء قلب دبي التاريخي بتقنيات متطورة. كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. والآن إلى ملف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث تواكب دولة الإمارات هذا اليوم من خلال الحملة الوطنية التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، وذلك في رسالة تؤكد أهمية تكاتف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد حميد الشامسي من جمارك دبي مدير إدارة الاستخبارات.
2: من أهمية هذه الحملة هي نشر التوعية للمجتمع، خاصة أن هذه الآفة خطر على الجيل الناشئ، على الأسرة. المجتمع يعتبر شريك استراتيجي في مكافحة هذه الآفة. الجهات الأمنية والجهات المعنية في الدولة تتكاتف كلها في الجهود مكافحة هذه الآفة، ونحن كجمارك دبي نعتبر كشريك رئيسي في مكافحة هذه الآفة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ونحن سعداء أن نكون نحن شريك استراتيجي كذلك للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة.
0: وفي هذا الإطار يبرز دور التوعية والعلاج والتأهيل كمسارات رئيسية في مواجهة المخدرات، إلى جانب الجهود الأمنية بما يسهم في دعم المتعافين ومساندة الأسر وترسيخ الوقاية داخل المجتمع. دكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
3: هذا الملتقى اللي أكيد بنستفيد منه من عدة جوانب، الجانب الأول هو حضور الورشة، وكذلك فرصة للالتقاء بشركائنا في جميع الجهات اللي يعملون في نفس المجال، نستطيع من خلالها توحيد الجهود في مكافحة واستئصال هذه الآفة. الأمر الثاني، نحن كمركز إرادة نعتبر هذه فرصة للتعريف بمركز إرادة، توعية المجتمعية، يعني فرصة كذلك أني أخبركم أنه بيكون عندنا منصة تفاعلية في مردف سيتي سنتر، هذه المنصة تبدأ من تاريخ 25 وتنتهي تاريخ 27، بتكون من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء في مردف سيتي سنتر، يكون فيها كذلك تعريف بالآفة هذه وكيفية الوقاية منها، وكذلك تعريف بخدمات العلاج في المركز، وكذلك أشياء تفاعلية جدا مميزة مع الأسر اللي بتزور هذه المولات.
0: نبقى في ذات الملف، وهناك معارك لا تخاض في الميادين وحدها، بل تبدأ أحيانا من بيت أو مدرسة أو رسالة عابرة على هاتف، ومن هنا تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 لتؤكد أن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن قرارا واحدا وكلمة واحدة لا قد يكونان بداية النجاة وحماية مستقبل بأكمله. التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
4: جرب لن يعلم أحد، قد تبدأ الحكاية بهذه الجملة، لكنها لا تنتهي هناك، فالخطر لا يبقى سرا، والرقم حين يكبر يكشف حجم المأساة. فبحسب تقرير المخدرات العالمي 2025، هناك 316 مليون إنسان حول العالم وقعوا في فخ التعاطي، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 28% خلال 10 سنوات، ويحتاج 64 مليون شخص إلى تدخلات طبية وإنسانية عاجلة. ومن هنا جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 تحت شعار جامع يختصر الرسالة والمسؤولية: توحيد الصف لاستئصال الآفة. شعار يؤكد أن المواجهة تبدأ قبل الخطوة الأولى، حين تسأل الأسرة وتحتوي المدرسة، ويملك الشاب الشجاعة ليقول لا. وإذا كان الخطر قريبا فالدعم أقرب. خدمة حصن 844 باب آمن بسرية وخصوصية لمن يطلب المساعدة قبل فوات الأوان. لا تنتظر أن يصير الخطر قدرا، ولا أن يصبح الإنسان رقما في نهاية تقرير. كن صوت الوعي، وكن جزءا من الحملة الوطنية توحيد الصف لاستئصال الآفة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: والآن إلى فنزويلا، حيث أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. هذا وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
6: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: خليكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9.
1: الخليجية.

0: وانطلقت ساعتنا الثانية اليوم مع مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 وأيضا من خلال مسجاتكم في هذا المساء وأيضا كذلك من خلال مشاركاتكم. أشكركم جميعا على هذه المشاركات. خلود العليدي حياتي الله يا خلود تقول أنا مع القيلولة. كذلك أيضا أمل تقول يعني من يومين حسيت بصداع ويوم شفت الضغط كان ممتاز فتقول قيلت شوي وكان يعني أحس أن الشعور أفضل. فعلا هي مهمة ولكن على ألا تزيد عن نصف ساعة. شكرا لتي أمل. وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية. وإلى موضوعنا التالي.
1: Green tea.

نعلم أن القلب هو أساس في حياة الإنسان وفي صحة الإنسان، يعتبر من الأشياء الأساسية اللي دائما صحة القلب تنعكس على الكثير من الأشياء الموجودة في جسم الإنسان عموما. وذلك أسأل اليوم، هناك بعض المشروبات المفيدة اللي ممكن أن تكون يعني وجد العلماء بأنها مفيدة جدا لمرضى القلب وأيضا للوقاية كذلك، فلذلك أسأل المستمعين يا ترى ما هي أكثر هذه المشروبات اللي تعتقد فعلا بأنها أنت سمعت عنها أو من تجربة شخصية أنها مفيدة للقلب؟ مع أسماءكم عن طريق الـ 4000 دوت صلاة على الخليجية.

0: Green Tea.
1: لن نعود المزيد من مسجات مستمعينا ومن خلال تواصلكم مع الخليجية على 1-0-0-9. وأمل تقول ما عندي علم بس تقول أتوقع الماي ممكن يكون مفيد. شكرا لك يا أمل. دكتورة عبير تقول الشاي الأخضر، العصائر مثل التوتيات وعصير الرمان والشمندر والبرتقال هي مفيدة للدورة الدموية للقلب. شكرا للدكتور عبير. أيضا عمر همام حياك الله، مرحبا وسهلا بعمر ومرحبا بالصديق. يقول المشروبات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن في تعزيز لها دور طبعا في تعزيز صحة الجهاز الدوري وتقوية القلب. شكرا لك عمر همام، أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات. إذا هناك مشروبات يمكن عندك معلومة عامة وعندك يمكن ربما تجربة خاصة في الموضوع ونحن حابين نتعرف على هذه التجربة، اكتبوا لي أسماءكم من خلال تواصلكم. واليوم من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال طبعا مسجداتكم عندنا جائزة. وهذه الجائزة مثل ما ذكرنا بتكون إن شاء الله خاصة بعرض مسرحية منتزه الخيران، واللي بتكون إن شاء الله في الثالث والرابع من شهر يوليو المقبل، وبجائزة مقدمة لمستمعين عبارة عن تذاكر لدخول المسرحية. فالراغبين في الحصول على تذاكر الدخول لمسرحية منتزه الخيران كتابة الخليجية 1009 على الاسمس على 4000 أو كتابة منتزه الخيران مع اسماءكم الثلاثية على 4000 أو حتى من خلال التطبيق. راغبين في الحصول على تذاكر خاصة لحضور واحد من العرضين اللي في بيكون في 3 من يوليو أو في 4 من يوليو مع اسماءكم. وسنرى أيضا في موضوعنا ماذا يقول العلم عن أهم المشروبات المفيدة لصحة القلب.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي من زود ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي، كل ما تأملت ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه طاروقي. تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي، يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: Green tea.
1: يا مساء الخير والسعادة، وأشكر كل اللي تواصلوا من خلال مسجاتهم ومن خلال مشاركاتهم في هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000. وفي موضوعنا الأخير في هذا اليوم ممكن نتكلم عن مشروبات مفيدة لصحة القلب. سعيد محمد، شكرا لك يا سعيد. أيضا كذلك ليلى حسن، حياتي الله يا ليلى ومساء الخير ومشكورة على المسج. كذلك أيضا أحمد البشر، شكرا لك يا أحمد. هزاع شح يقول: ما هو المشروب الأكثر الأهمية وفائدة على الإطلاق لصحة القلب؟ والشاي الأخضر وعصير الرمان والطبيعي والحليب كامل الدسم. شكرا لك يا هزاع، أيضا كذلك لكل اللي تواصلوا من خلال مسجاتهم. من هو الفائز اليوم بجائزتنا؟ نورة محمد أحمد. نورة محمد أحمد، ألف مبروك الفوز يا نورة بالجائزة، وإن شاء الله قسم الجوائز تواصلوا لمعرفة كيفية استلامها فيما يخص جائزة منتزه الخيرات. إذن الفائزة بالجائزة اليوم هي مستمعتنا نورة محمد أحمد، ألف مبروك يا نورة، والحظ الأوفر للمستمعين إن شاء الله في الغد. عندنا سحب آخر أيضا، وأتمنى الفوز كذلك المزيد من مستمعينا. طيب، ماذا يقول العلم في موضوعنا لهذا اليوم؟ يمكن طبعا لبعض المشروبات بما في ذلك هذه المشروبات التي يعتاد الناس على شربها أن تكون لها فوائد، والإنسان دائما عندما يبحث فيها فبالتالي يحقق هذه الفوائد، وتوفر فوائد عديدة بعض هذه المشروبات لصحة القلب وخفض ضغط الدم وتقليل معدل ضربات القلب. طبعا هذه المشروبات يمكن أن يكون فيها بعض العناصر الطبيعية، وهي مهمة جدا حتى يكون الإنسان دائما في صحة وعافية، وبالتالي يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعية بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة. أما ارتفاع معدل ضربات القلب فيشكل ضغط إضافي على القلب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. الماء هو الخيار الأفضل والأول كمشروب صحي للقلب، الحفاظ على ترطيب الجسم، يعزز صحة القلب، يعزز صحة الأوعية الدموية، وبالتالي عندما يصاب الجسم بالجفاف يضطر القلب إلى العمل بجهد أكبر حتى يضخ الدم إلى مختلف أعضاء الجسم وفي كافة أنحاء الجسم. طبعا عندما يعمل القلب بجهد أكبر فإنه ينبض بسرعة أكبر للحفاظ على تدفق الدم، ويؤثر على ارتفاع معدل ضربات القلب. هذا إذن أولا هو الماء. رقم 2، شاي الماتشا الأخضر. الماتشا هو نوع من أنواع الشاي الأخضر المركز غني بمضادات الأكسدة، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات. تشير الأبحاث إلى أن تناول الماتشا بانتظام يساعد في الوقاية من تصلب الشرايين، تحسين صحة القلب، ويساهم في إصلاح تلف الخلايا. طبعا من خلال تحسين صحة القلب والأوعية الدموية يمكن لشاي الماتشا أن يدعم الحفاظ على معدل ضربات قلب صحية. هناك مشروبات تسمى مشروبات الإلكتروليتات، والترطيب هو أمر أساسي حتى تدعم معدل ضربات القلب صحي. إذا بدأ الجسم يفقد السوائل يسبب ذلك التعرق، وبالتالي شرب مشروبات الإلكتروليتات يساعد على إعادة الترطيب. والإلكتروليتات هي معادن مشحونة موجودة في الدم مثل الصوديوم بوتاسيوم، تساعد على أن تنظم توازن السوائل في الجسم، وبالتالي تزود الجسم بالسوائل والإلكتروليتات، يخفف من أثار الجفاف، يساعد على تحسين معدل ضربات القلب. شاي الكركديه. الكركديه هو يعني منتج من أزهار نبات الكركديه ذات اللون الزاهي، وبالتالي هذه الأزهار لها خصائص قوية مضادة للأكسدة، وقد أثرت دراسات أنها تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. أيضا موجودة مبردة حتى في بعض منافذ البيع، موجودة بشكل جاهز يعني وسريع. ولكن أيضا يعني أنا بذكر نقطة مهمة في جانب الكركديه وغيرها. أيضا بابونج هي عشبة معروفة بتأثيرها المهدئ والمريح، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات، ممكن أن تساعد على خفض التوتر وضغط الدم، وأيضا تساهم في تعزيز الشعور بالاسترخاء، وكذلك أيضا تعزيز الشعور بالهدوء. يعني هناك مشروبات يفضل تجنبها، أهمها طبعا معروف القهوة. ليش؟ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وبالتالي تؤدي إلى الجفاف وتسارع ضربات القلب وفقدان السوائل أيضا. طبعا إذا كانت أكثر من حد المعقول يعني مشروبات الطاقة أيضا لم تكن يعني فيها عناصر الصحية المفروضة، فبالتالي أيضا مشروبات الطاقة تؤثر بشكل كبير مهما كان العمر على فكرة فيما يخص القلب وغيرها أيضا من الأمور التي على الإنسان يحافظ عليها، ممارسة الرياضة، الحصول على نوم جيد، الحفاظ على وزن صحي، إدارة التوتر وقضاء الوقت في الهواء الطلق. النقطة اللي أبغى أذكرها اليوم أن هناك بعض المشروبات تكون فعلا قوية جدا فيما يخص ضغط الدم، لها تأثير مباشر يعني على الدم، فبالتالي الإنسان يحرص على أن يتناول بتوازن وباستشارة طبية، خصوصا لمن يكون يعاني من حالة وشر بعيد عنكم من حالة مزمنة، فبالتالي تحتاج إلى استشارة طبية حتى تتأكد إذا كانت فعلا يعني تناسبك، خصوصا مع أخذ الأدوية. يعني إذا كنت تأخذ أدوية فأنت تحرص على التوازن في تناول الأشياء الطبيعية، لأن ممكن أيضا يكون لها تأثير سلبي، وهذه مسألة مهمة جدا حتى يكون الإنسان دائما في صحة وعافية. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1-0-0-9.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يراع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: Events. Events. ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي تأتيكم مسرحية منتزه الخيران ومسرحية منتزه الخيران هي عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة التي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة. وتدور القصة حول مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة والمواقف الكوميدية التي تقلب الزيارة إلى سلسلة من المغامرات والضحك. هذه المسرحية ستعرض طبعا على يومين في 3 يوليو في الساعة 8:30 مساء، وستعرض أيضا في 4 يوليو في الساعة 6 مساء. وهذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وطبعا المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجأة صيف دبي 2026، والراعي الإعلامي لمسرحية منتزه الخيران هي الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بالإسلام دينا وبمحمد رسولا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: الجو جوكم.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي إطلاق مشروع دار الفنون أبو ظبي بالقرب من المنطقة الثقافية بالسعديات في أبو ظبي، ليشكل عند

0: افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. اعتمد سموه مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور وإضاءات خور دبي، كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. أعلنت الإمارات عن منح رعاية 6 دول تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يوما أو 60 يوما اعتبارا من 25 يونيو، وتشمل إندونيسيا، فيتنام، تايلاند، الفلبين، كينيا وجنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول من إحدى الدول. الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، سنغافورة، اليابان، كوريا الشقيقة، أستراليا، نيوزيلندا وكندا. أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليوم الخميس وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم أمس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: 1-0-0-9. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009، وانطلاقتنا تبدأ معاكم في هذه اللحظات ومن هذه اللحظات من خلال شورت كات اللي يأتيكم يوميا من الاثنين إلين الجمعة من الرابعة وحتى السادسة مساء. يسعدني يكون برفقتكم أنا مريم الجسمي، وناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. وكالمعتاد بما أن نعيش أجواء حماسية، أجواء مونديالية، نتكلم عن المستديرة، هذه الرياضة اللي تابعها الكثير من الناس والملايين من المشجعين حول العالم. وخلال هذه الأيام تقام بطولات المونديال كأس العالم 2026. نقول مساء الخير والسعادة لك عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. واليوم بنخص بالذكر دولة فعلا تستحق أن نحن نذكرها خلال برنامجنا، المملكة المغربية. وفي البداية نهني المغرب والجماهير المغربية والعربية فوز المنتخب في مباراته الرائعة اللي كانت ضد هايتي بأربع أهداف مقابل هدفين. أما عن مباريات المنتخب المغربي، المباريات السابقة فقد أحرز نقطة التعادل في مباراته مع البرازيل، وفاز على اسكتلندا بهدف دون رد، وبذلك يحرز 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة. مو بس كذي، المنتخب المغربي أكد صعوده إلى دور 32 في هذه البطولة. ونذكركم بأنه المنتخبات اللي تتأهل إلى الدور القادم اللي هو دور 32 هم أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، هذا إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. بندخل في تفاصيل هذا الموضوع في الدقائق الجاية. نذكركم بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا، يعني عدنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. خبروني إذا تابعتوا المباراة شو رأيكم فيها، وشو رأيكم بالأهداف اللي شهدتها المباراة، سواء أهداف الشوط الأول أو أهداف الشوط الثاني. وكانت فعلا مباراة حماسية، مباراة رائعة، تدل على أن فعلا المنتخب المغربي دخل هذا التنافس عشان يطلع بنتيجة ممتازة ويوصل إلى، يعني خلنا نقول، مراكز متقدمة. ما شاء الله، هذا الشيء ممكن نشوفه من خلال أداءه في المباريات. عموما نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا، وخلال هذه الساعة بنسمع ياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان ماجد المهندس. نسمع ياكم هذه المحطة الغنائية ونرجع على طول.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
1: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. ومثل ما قلنا قبل شوي ومع بداية البرنامج اليوم، حبينا نتكلم عن المملكة المغربية وناخذ لمحة عن منتخب المغرب ومشاركاته السابقة في مونديال كأس العالم. طبعا تأهل المنتخب المغربي 7 مرات في تاريخه، ولكن المشاركة الأبرز والأهم في مسيرته كانت النسخة الماضية كأس العالم 2022 واللي أقيمت في قطر، وشفنا المباراة اللي وصل من خلالها إلى نصف النهائي وقدر يفوز بالمركز الرابع. وبهذه النتيجة وبهذا الوصول إلى هذا المركز يعتبر أول منتخب عربي وأفريقي حقق هذا الإنجاز التاريخي في المونديال. وبما أنه وصل للدور 32 في مواجهته طبعا اللي أقيمت صباح اليوم، بالنسبة لمباراته القادمة بتكون مع متصدر المجموعة السادسة. إنزين، بما أن اليوم نتكلم عن المغرب وإنجازات المنتخب المغربي، سؤالي يقول منو منكم سافر المغرب؟ خلونا ناخذ الموضوع من الناحية السياحية، مو بس السياحية ولكن الثقافية وكل ما هو متعلق بالمغرب وكذلك الثقافة المغربية. خبروني إذا سافرتوا المغرب سابقاً أو إذا عندكم نية أنكم تزورون المغرب، وبشكل عام شو أكثر شيء يعجبكم في المغرب والثقافة المغربية اللي تأتينا متنوعة وتشمل الجوانب المختلفة، سواء بغينا نتكلم عن المطبخ المغربي، الأزياء المغربية، عندنا الديكور المغربي، عندنا الهندسة المغربية وغيرها الأمور الكثيرة المتعلقة بالمغرب والثقافة المغربية بشكل عام. عموماً نتكلم عن المغرب اليوم، وإذا حد منكم زار المغرب سابقا أو عندكم نية تزورون المغرب خبروني عن أبرز الأشياء اللي زرتوها أو سمعتوا عنها وحابين تجربونها، وكذلك يعني شيء يشدكم في الثقافة المغربية. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. فرقة ميامي يبون يسيرون مكان، واعتقد هذا وقته كلنا نبغى نسير هالمكان.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو وشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرضا تنبت سيوف ورجال، أرضا عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. واسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ظبي أكحل العين يفال. يشفيك شوفه من أريام الرمالي، واشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بهالي المعلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: خزانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. اليوم حبينا نشارك يعني أشقائنا وكذلك الجماهير المغربية فرحتهم بمناسبة فوزهم بمباراتهم اللي أقيمت اليوم أو فجر اليوم، ونتكلم تحديدا عن المغرب. وسؤال يقول: هل يا ترى لك كانت لكم زيارة سابقة إلى المملكة المغربية؟ وخبرونا عن المدينة اللي زرتوها، إذا فعلا كانت لكم زيارة إلى أي مدينة من مدن المغرب، وأكثر شيء حبيتوه في هذه المدينة، أو بشكل عام شو هو الشيء المرتبط بالثقافة المغربية يشدكم ويعجبكم؟ يمكن مثلي أنا ما جد صرت المغرب، ولكن أتمنى إن شاء الله زيارة المغرب في القريب العاجل. وهناك عدد من المناطق تحديدا اللي تتبع بعض المدن المغربية أنا حابة أني أزورها، يعني أخذ خلنا نقول جولة في هذه المدن وهذه المناطق. فهل يا ترى مستمعين أنتوا عندكم خلنا نقول بعض المعلومات، أو سمعتوا عن المغرب شيء معين وهذا الشيء شدكم لزيارة المغرب؟ ونحن هني يمكن من خلال وجودنا في القرية العالمية ممكن نتعرف أكثر على الثقافة المغربية، وعندنا هني الكثير خلنا نقول من المطاعم المغربية، المحلات اللي توفر منتجات مغربية، وبالتالي عندنا لمحة عن المغرب والثقافة المغربية. ولكن حابين نعرف شو أكثر شيء يميز المغرب من خلال وجهة نظركم، وأكثر شيء أنتوا شخصياً تحبونه في المغرب والثقافة المغربية بشكل عام. رسالة من أحد المتابعين يقول: الأكل المغربي والفن المغربي. كلامكم صحيح، طبعا الفن المغربي فن جميل ورائع. إذا بغينا نتكلم عن الفن من ناحية الفن والطرب، أو الفن من خلال يعني المطبخ المغربي والأطباق المغربية، وإذا بغينا نتكلم كذلك عن الحرف اليدوية وكذلك الفن المغربي اللي نشوفه في العمارة، خلينا نقول العمارة وكذلك في الديكورات المغربية. أيضا تحياتنا لك مستمعنا يمع الشامسي يقول: مساء الخير، وإن شاء الله لي نية إلى زيارة المغرب أو لزيارة المغرب، إن شاء الله يعني تتحقق هذه الزيارة، وإن شاء الله تكون زيارة ممتعة وجميلة. عموما هذه لمحة عن مشاركات ورسائل المستمعين ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن اليوم نتكلم عن المغرب والثقافة المغربية، وشو أكثر شيء يشدكم خلنا نقول إما لزيارة المغرب أو هذا الشيء تحبونه ومرتبط بالثقافة المغربية. إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة للجميع، والبداية من شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقه.
4: نحن عندنا مثل يقول: توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري.
1: وشلون كذا تغير علي؟
0: موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنت إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية كانت الأثير 1009.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى. واعتقد اليوم عرفت عن شو بنتكلم في فقرة اسم على مسمى، ولكن في البداية خلونا نشوف المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعينا. واليوم نتكلم عن المغرب، الثقافة المغربية، السياحة في المغرب، وكل ما هو متعلق بالمملكة المغربية. إذا كانت لكم زيارة سابقة خبرونا عن هذه الزيارة، وأجمل شيء وأكثر شيء حبيتوه في المغرب والمدن المغربية اللي زرتوها. وكذلك بالنسبة للناس اللي ما زاروا المغرب ولكن عندكم خلينا نقول خلفية عن المغرب، بعض المعلومات عن المغرب وأماكن ممكن يعني متحمسين لزيارتها في المملكة المغربية. أمل تقول ما زرت المغرب وإن شاء الله تكون لي زيارة إلى المغرب. تقول أختي زارت مراكش ووايد حبتها وحبت طيبة أهلها. أيضا تقول نحن نحب اللبس المغربي، لازم عدنا منه والفن المغربي في البناء. وهذا الشيء بالتأكيد صحيح، الفن المغربي وكذلك الملابس المغربية والأزياء المغربية تعتبر من الأزياء الرائعة والجميلة جدا، واللي منتشرة عدنا في الوطن العربي وتحديدا بين الدول الخليجية. رسالة من أحد المتابعين أو إحدى المستمعات تقول أحب اللهجة المغربية. فعلا اللهجة المغربية تعتبر من اللهجات، صحيح شوي يعني يمكن نلاقي صعوبة في فهم يعني بعض الكلمات المغربية، ولكن نغمة اللهجة المغربية جدا جميلة ورائعة. انزين، اليوم في فقرة اسم على مسمى اخترنا لكم الدار البيضاء. الدار البيضاء تعتبر واحدة من أهم مدن المملكة المغربية، ولكن لماذا سميت بهذا الاسم؟ يقولكم يعتقد بأن البحارة البرتغاليين هم أول من أطلق على هذه المدينة هذه التسمية، متى؟ في القرن 15 للميلاد، حيث كانت تحتوي أحد المرتفعات، مرتفعات المدينة كانت تحتوي على بيت أبيض اللون. هذا البيت كان رمز وكان يساعد البحارة على الاستدلال على وصولهم إلى وجهتهم، عشان كذي يسموها كازابلانكا. كازا معناها بيت وبلانكا اللون الأبيض، وباللغة العربية الدار البيضاء، لذلك سميت الدار البيضاء بهذا الاسم. انزين، فقرتنا التالية بتكون فقرة فسرها، وسؤالنا يقول طبعا فقرة فسرها لا توجد إجابة صحيحة وإجابة غير صحيحة، كل واحد منا يعبر عن وجهة نظره، وممكن يكون تفكير كل واحد منا يختلف عن الآخر، والتفسير اللي ممكن نفسر من خلال هذه الكلمة تفسير مختلف عن الآخر. اليوم نتكلم عن الفقير، من هو الفقير الحقيقي؟ في نظرك هذا الإنسان يعتبر فقير، من هو هذا الشخص الذي نقدر نقول يفتقد هذا الشيء أو مفلس في هذا الجانب من الحياة؟ من هو الفقير في الحياة أو في هذه الحياة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. دقائق وبنكون ياكم مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وقصيده بعنوان العام الجديد، وفي هذه اللحظات نترككم مع هذه المحطة الغنائية الوطنية.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشارة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 17 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدان. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي إطلاق مشروع دار الفنون أبو ظبي بالقرب من المنطقة الثقافية بالسعديات في أبو ظبي، ليشكل عند افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة، والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية لتقديم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية على مدار العام. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد سموه مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور وإضاءات خور دبي، كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، وإلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول

0: وللخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، وهذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز. افتتحت عملية الفارس الشهم 3 مركز الإمارات الطبي في شمال قطاع غزة في خطوة جديدة ضمن الجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي وتوفير الخدمات الطبية الأساسية لسكان القطاع. أعربت دولة الإمارات عن خالص تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليوم الخميس وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم أمس. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله، مضيفا أن على قوات الجيش اللبناني التحرك الآن، ولم تدل إسرائيل بأي تعليق حتى الآن. وقال مسؤول أمني لبناني إنهم لا يعلمون شيئا عن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية مما يسمى المنطقة العازلة التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. انهينا ساعتنا الأولى بسؤالنا عن معنى كلمة فقير، ونباكم في فقرة تفسرها تفسرون هذه الكلمة، ولكن كل واحد منكم وحسب وجهة نظره، حسب تجربته في الحياة، حسب خلنا نقول المواقف اللي مرت عليكم في الحياة. لأن بعض الناس يعتقدون بأن الفقير هو فقير المال والفقير الناحية المادية، دائما نربط الفقر والغنى من الناحية المادية ونفكر بهذا الأمر تحديدا، ولكن هناك أمور أخرى في هذه الحياة يعتبر من يفتقر ومن يفتقد هذه الأشياء يعتبر فعلا فقير. وقد تكون هذه الأشياء خلينا نقول وجودها في الإنسان له أهمية كبيرة أكثر من وجود المال. رسالة من مستمعتنا عبير النمر تقول الفقير هو فقير الأخلاق. أمل أحمد تحية لك يا أمل مرة ثانية، تقول مساء السعادة. أنا أقول تقول كلمة فقير أو فقيرة كجبر خاطر، تقول يوم حد يتعرض لموقف معين نقول يعني عندنا هني هذا الكلام المتداول بيننا هني في مجتمعاتنا، نقول إحليلها ما تستاهل أو فقيرة ما تستاهل، يعني مجازا، تعبير مجازي نقدر نقول، تقول كلنا فقراء إلى الله. تحية لتي أمل تقول أيضا الفقير ربما يكون فقير المحبة. فقير المحبة هو الإنسان اللي خلنا نقول نسميه بالإنسان الوحيد اللي ما عنده شخص مقرب إلى قلبه. هذه وجهة نظر. إذا نراجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وأيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. قد يكون هناك فقير أسوأ حالا من الفقير من الناحية المادية. إذا سؤالنا يقول في فقرة تفسرها، ما هو تفسيركم لكلمة الفقير؟ نبدأ وياكم بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، كنت ما أعرفك على الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كت. مساكم خير وسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: فسرها.
2: واليوم نبحث عن تفسير مناسب لكلمة فقير. من هو الفقير الحقيقي؟ خلونا نشوف الآراء اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. أمل أحمد وضحت وجهة نظرها، تقول فقير المحبة هو اللي يبخل بالمحبة، قد يكون هذا الإنسان فعلا فقير في هذه الحياة. أيضا تحية لمستمعتنا أمل الرميثي، تقول فقير الفكر، فقير الأخلاق، فقير المشاعر، فقير الذوق، وفقير المحتوى. مساك الله بالنور. مستمعتنا أمل أيضا أم ثاني تقول الفقير هو الشخص المسالم طيب القلب المحبوب بين الناس. بالعكس، هذا الغني، وهذا هو الغنى الحقيقي، أنك تكون محبوب بين الناس، تكون طيب القلب، تكون مسالم، نيتك دائما جميلة وقلبك أبيض، بغض النظر عن وجهة نظر الآخرين، وبغض النظر عن الناس شو يعتقدون عن هذا الشخص. لأن بعض الناس للأسف يفسرون بعض الأمور الإيجابية والخصال الموجودة في الإنسان بطريقة مختلفة، بطريقة معاكسة، لأن يعني يقولون والله في هالزمن لازم الواحد يكون يعني يتصف بصفات فيها نوع من القوة، فيها نوع من خلينا نقول يعني هي صفات سلبية، ولكن يقولون والله هالزمن نحن يحتم علينا نحن نتصف ببعض الصفات عشان نثبت وجودنا، عشان يكون لنا وجود بين الآخرين، ولكن هذا الشيء مو بصحيح. نحن مثل ما يقولون مالنا ومال الناس. إذن تحية مسائية نوجهها لكل من انضم للتواصل والمتابعة، بما أن وصلتنا في هذه اللحظات المزيد من المشاركات. بنشوف المشاركات الأخيرة في الدقائق الجاية. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سؤالنا في فقرة فسرها، من هو الفقير الحقيقي؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست تمله.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية
4: مع بوتم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتم. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
4: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا. بعيدا عن الثروة والمال، من هو الفقير الحقيقي؟ شو هو الشيء اللي إذا خلنا نقول فقده الإنسان أو ما نوجد في الإنسان يكون فعلا فقير في نظر الآخرين؟ من هو الفقير الحقيقي؟

0: فسرها. اليوم نتكلم عن الفقير ومن هو الفقير الحقيقي. هناك مقولة رائعة تقول: الأصدقاء في بورصة الحياة هم النقد الذهبي، والفقير من لا صديق له. وهذا يدل على أهمية وجود الصديق في هذه الحياة. بالنسبة لآراء مستمعينا، هناك رسالة من أحد المتابعين يقول: الفقير هو فقير الأدب. عندنا رسالة من شيخ الريسي تقول: الفقير هو اللي ينحرم من أساسيات الحياة والفرص، لأن في بعض الحالات يعني يكون الإنسان تحت ظروف معينة تمنعه من الوصول إلى أهم الأمور في هذه الحياة، لأن هذا الشيء أثر في قدرته على بناء مستقبله وتحقيق إمكاناته. تحية لك مستمعتنا شيخة. تحية أيضا لمستمعتنا أمل أحمد اللي تتفق مع المقولة أو العبارة اللي ذكرناها قبل شوي، يعني تقول على أنه الصديق فعلا يعتبر من الكنوز الحقيقية في هذه الحياة. ومن لا يمتلك الصديق الحقيقي، طبعا نحن نتكلم عن الصديق الصدوق، الصديق الحقيقي واللي فعلا يدرك معنى الصداقة الحقيقية، اللي يفتقد هذا النوع من الصداقة يعتبر إنسان فقير في هذه الحياة. هناك جوانب كثيرة للفقر في الحياة، ولكن لازم نعرف ولازم نحط في بالنا أن الموضوع أبداً مو دائماً يكون مرتبط بالأمور المالية والأمور المادية، لأن هناك أمور تعتبر أهم بكثير من الأمور المالية. وإن شاء الله نكون دائماً أغنياء في أخلاقنا وأدبنا، وأغنياء إن شاء الله من الناحية المادية. إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع مسقيم، هناك كثافة مركبات بالاتجاهين. وبالنسبة لشارع حصة، الزحمة تمتد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، فاللي بياخذون شارع حصة ومتجهين أو بيتجهون إلى ديرة ما نصحكم تاخذون شارع حصة حاليا. بالنسبة لشارع الخيل، حاليا هناك كثافة مركبات بشكل متفرق بالاتجاهين، من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، عودة إلى شارع الخيل عند أو بعد معبر الخليج بالاتجاه إلى شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. هناك ازدحام وبطء في حركة السير. كذلك عندنا شارع ند الحمر من بعد منطقة راس الخور الصناعية، أيضا بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي، فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة، في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009
2: الخليجية دانت الأثير.
3: طلال سام وسلطان المرشد يلتقون في بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5، ليلة خليجية تجمع الطرب والإحساس في 25 من يوليو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة رقم 8. احصلوا على تذاكركم الآن عبر موقع platinumlist.net. الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. نختم البرنامج بأخبار المونديال مثل ما بدينا بالمنتخب المغربي. خلونا نختم البرنامج بالمنتخبات اللي ضمنت تأهلها إلى دور 32 إلى جانب المغرب. عندنا البرازيل، كندا، سويسرا، كولومبيا، النرويج، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، الولايات المتحدة، كذلك المكسيك، البوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا. أما عن المواجهات القادمة ضمن الجولة الثالثة الساعة 12 إن شاء الله منتصف ليل اليوم، كوراساو وكوت ديفوار بيلتقون، وكذلك هناك مباراة ثانية في نفس التوقيت الإكوادور وألمانيا. أما في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل اليابان والسويد، والمباراة الثانية بتكون بين تونس وهولندا. أما في السادسة صباحا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والمباراة الثانية تجمع بين أستراليا وباراغواي. وصلنا وياكم في هذه اللحظات مستمعين إلى ختام البرنامج. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجو جوكم.

0: أنا الأثية
1: 1009
0: الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: الدور الخامس من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي. حمدان بن محمد يعتمد مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي. أحمد بن سعيد يكرم خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي المرسوم رقم 17 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدان. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد سموه مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة. وتشمل المشاريع سوق دبي للصقور كأول مشروع من نوعه في المنطقة يحتفي بتراثنا الأصيل بروح مستقبلية، ومشروع إضاءات خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات ليقدم تجربة بصرية ليلية جديدة تعيد إحياء قلب دبي التاريخي بتقنيات متطورة. كما اعتمد سموه أول تجربة عالمية لتصميم حديقة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع المجتمع، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإشراك أفراد المجتمع في تصميم مساحات دبي المستقبلية.

0: كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يشكل الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي. وقال سموه: كرمنا اليوم خريجي برامج دبي القابضة لتأهيل القيادات الوطنية ضمن برنامج الملتقى. إنجازاتهم تعكس كفاءة الكوادر الإماراتية والتزامنا المستمر بإعداد قيادات وطنية تقود الابتكار وتعزز القطاعات الحيوية وتسهم في دعم مسيرة دبي نحو النمو والازدهار المستدام. وفي هذه المناسبة أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم أن الكفاءات الوطنية تمثل المحرك الأهم لمسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، والاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرا. والآن إلى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث تواكب دولة الإمارات هذا اليوم من خلال الحملة الوطنية التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، في رسالة تؤكد أهمية تكاتف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN راشد حميد الشامسي من جمارك دبي مدير إدارة الاستخبارات.
1: من أهمية هذه الحملة هي نشر توعية للمجتمع، خاصة أن هذه الآفة خطر على الجيل الناشئ، على الأسرة. المجتمع يعتبر شريك استراتيجي في مكافحة هذه الآفة. الجهات الأمنية والجهات المعنية في الدولة تتكاتف كلها في الجهود مكافحة هذه الآفة، ونحن كجمارك دبي نعتبر كشريك رئيسي في مكافحة هذه الآفة بالتنسيق والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، ونحن سعداء أن نكون نحن شريك استراتيجي كذلك للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة.
0: وفي هذا الإطار يبرز دور التوعية والعلاج والتأهيل كمسارات رئيسية في مواجهة المخدرات، إلى جانب الجهود الأمنية بما يسهم في دعم المتعافين ومساندة الأسر وترسيخ الوقاية داخل المجتمع. دكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
2: هذا الملتقى اللي أكيد بنستفيد منه من عدة جوانب. الجانب الأول هو حضور الورشة، وكذلك فرصة للالتقاء بشركائنا في جميع الجهات اللي يعملون في نفس المجال، نستطيع من خلالها توحيد الجهود في مكافحة واستئصال هذه الآفة. الأمر الثاني، نحن كمركز إرادة نعتبر هذه فرصة للتعريف بمركز إرادة، توعية المجتمعية، يعني فرصة كذلك أني أخبركم أنه بيكون عندنا منصة تفاعلية في مردف سيتي سنتر. هذه المنصة تبدأ من تاريخ 25 وتنتهي تاريخ 27، بتكون من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء في مردف سيتي سنتر، يكون فيها كذلك تعريف بالآفة هذه وكيفية الوقاية منها، وكذلك تعريف بخدمات العلاج في المركز، وكذلك أشياء تفاعلية جدا مميزة مع الأسر اللي بتزور هذه المولات.
0: نبقى في ذات الملف، وهناك معارك لا تخاض في الميادين وحدها، بل تبدأ أحيانا من بيت أو مدرسة أو رسالة عابرة على هاتف. ومن هنا تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 لتؤكد أن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن قراراً واحداً وكلمة واحدة لا قد يكونان بداية النجاة وحماية مستقبل بأكمله. التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
3: جرب لن يعلم أحد، قد تبدأ الحكاية بهذه الجملة، لكنها لا تنتهي هناك، فالخطر لا يبقى سرا، والرقم حين يكبر يكشف حجم المأساة. فبحسب تقرير المخدرات العالمي 2025، هناك 316 مليون إنسان حول العالم وقعوا في فخ التعاطي، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 28% خلال 10 سنوات، ويحتاج 64 مليون شخص إلى تدخلات طبية وإنسانية عاجلة. ومن هنا جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 تحت شعار جامع يختصر الرسالة والمسؤولية: توحيد الصف لاستئصال الآفة، شعار يؤكد أن المواجهة تبدأ قبل الخطوة الأولى، حين تسأل الأسرة وتحتوي المدرسة، ويملك الشاب الشجاعة ليقول لا. وإذا كان الخطر قريباً فالدعم أقرب. خدمة حصن 844 باب آمن بسرية وخصوصية لمن يطلب المساعدة قبل فوات الأوان. لا تنتظر أن يصير الخطر قدراً، ولا أن يصبح الإنسان رقماً في نهاية تقرير. كن صوت الوعي، وكن جزءاً من الحملة الوطنية، توحيد الصف لاستئصال الآفة.
0: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية.
6: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
5: الخليجية 1009. دوت خليجي على الخليجية 1009.
7: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله ومرحبا بكم، معكم اليازية، وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامجكم دوت خليجي، اللي من خلاله راح أتكلم عن مواضيع متنوعة، وعندي لكم مسابقة وراح أوافيكم بالتفاصيل، ولا أنتوا أكيد حفظتوها وعرفتوا عن أي مسابقة، لكن تفاصيلها إن شاء الله في الفقرات الجاية، وأستقبل منكم مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. طبعا من خلال برنامج بنسمع الكثير من المحطات الغنائية، ونبدأ مع أول محطة، راجعين لكم من بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري؟ تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

0: ابدأوا رحلة العافية لعائلتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: يا هلا بكل من انضم لنا في برنامجكم دوت خليجي. مسي عليكم بالخير مستمعينا. في عالم تتسارع فيه الأفكار والمشاريع، ويبقى الفرق الحقيقي في شوف القدرة على تحويل طموحاتنا إلى إنجازات يعني يراها الجميع وتكون ملموسة. من هني يات فلسفة دبي أو دبي الأفعال اللي أصبحت اليوم عنوان للإنجاز السريع والمتقن، والنموذج اللي ألهم الكثير من التجارب التنموية حول العالم. برأيكم مستمعينا، شو العنصر الأهم لتحقيق الإنجازات الاستثنائية؟ استقبل مشاركاتكم مع أساميكم الثلاثية عبر الإسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. برأيكم يا مستمعينا، ما العنصر الأهم لتحقيق الإنجازات الاستثنائية؟ شاركوني بآرائكم ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم من بعد دقائق.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني في أمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الجو جوكم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في دوت خليجي. وصلتني الكثير من المشاركات على سؤالي لكم اللي كان برأيكم ما العنصر الأهم لتحقيق الإنجازات الاستثنائية؟ وخلوني أقرأ مشاركاتكم مع بعض. عبير تقول أشوف الشجاعة في اتخاذ القرار هي البداية، لأن الفرص ما تنتظر الإنجازات، بل يعني تبدأ بخطوة جريئة. ونروح لمستمعنا عبد الله يقول أعتقد أن وضوح الرؤية هو السر، لأن لما تعرف وين تبي توصل كل خطوة تكون محسوبة. وكلنا نعرف أن أمس أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق جائزة دبي الأفعال السنوية، اللي هي تهدف إلى تكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات اللي تجسد فلسفة دبي في العمل والإنجازات. هني الفئات المقسمة، قلنا المشاريع وفئة المؤسسات وفئة الأفراد. خلوني أذكر لكم أمثلة عن المشاريع. مثلا مشروع حكومي حقق نتائج استثنائية في وقت قياسي أو خلال سرعة التنفيذ وجودة الإنجاز. أما نروح لمشروع مثلا عقاري، يعني مشروع عقاري أحدث أثرا عمرانيا، اقتصادي، مجتمعي، ملموس، وكل حد يتكلم عن هذا المشروع العقاري. أو حتى مشروع ريادي يوظف التقنية اللي مثلا فيها حول الفكرة إلى أثر ملموس ومستدام. أيضا هناك مشاريع تعليمية ساهمت في نشر الثقافة والإنجازات والتنفيذ، ويعني والتزموا بالنتائج. أما فئة المؤسسات تندرج في مؤسسات حكومية تميزت بسرعة الإنتاج والجودة والتنفيذ، وأيضا شركات حققت تحولا يعني نوعي في أدائهم، في أدائها وعملها وأثرها في السوق. ونروح لفئة الأفراد، مثلا مدير مشروع حكومي نجح في تحويل رؤاه وأهدافه إلى نتائج ملموسة. هني هذا بعد يعني يستحق أنه يكون موجود من ضمن هاي الفئات. ورائد الأعمال اللي حول فكرة واعدة إلى مشروع ناجح وحقق يعني نتائج ملموسة. والكثير يعني كلنا نعرف أن عندنا مشاريع وايد كثيرة موجودة، ودبي فعلا متميزة في هاي الأمور. دبي يعني تهدف هاي الجائزة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة اللي يعني اجتهدت وعملت وفق هذا النهج، وجعلت إنجازاتها أساسا وتبنى عليها في القفزات التنموية. هني نقول كل التوفيق للجميع، ونشوفهم من ضمن هاي الفئات واللي حاصلين على هذه الجائزة، جائزة دبي للأفعال. نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر ابو راشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
3: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي مرسوما بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدان. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مجالات عدة. كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يشكل الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي. عقدت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية الدورة الأولى للمشاورات القنصلية، وذلك في العاصمة باريس، حيث يأتي انعقاد هذه المشاورات في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة لتعزيز التعاون القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين. أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي اليوم خلال الاجتماع الوزاري الخارجي الأمريكي في البحرين أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي تمتد على 16 يوماً. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 7 المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية دانة الأثير
2: 1-0-0-9
0: دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
3: مساء الخير عليكم مستمعين، أعود في تواصلي وياكم في برنامجكم دوت خليجي، وفي ساعتنا الثانية خلوني أبداها معاكم مع مسابقتنا لليوم. تبون تربحون قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من سان أن سان سبورت. خلوني أخبركم أكثر عنهم. سان أن سان سبورت هي وجهتكم المثالية لكل ما يخص كرة القدم خلال موسم كأس العالم. استعدوا للأجواء الكروية وتقدرون تتسوقون وتشترون القمصان الرسمية لأكبر المنتخبات العالمية بما في ذلك البرازيل، الأرجنتين، وفرنسا، المغرب، البرتغال، ومصر والمزيد. وسؤالي لكم عشان تربحون بسهل عليكم، إذا كنتم متابعين المباريات وكذي يعني أول بأول فبتجاوبون علي، وصراحة جدا سهل. ما الفريق العربي اللي لعب وسجل رباعية على خصمه وتأهل إلى نهائي المونديال؟ مرة ثانية، ما الفريق العربي اللي لعب وسجل رباعية على خصمه وتأهل إلى نهائي المونديال؟ طرشولي أساميكم الثلاثية مع اسم الفريق عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
1: رجعنا لكم مستمعينا ومع أجواء مسابقتنا الوحيدة لليوم. شكرا لكم تفاعلكم ومشاركتكم ويايا مستمعينا، ولكن تعرفون أن عندنا اليوم بس مستمع واحد اللي بيفوز ويانا، وإن شاء الله قسم الجوائز راح يتواصل وياه. وذكركم بالجائزة عبارة عن فوتشر مقدم من سان أند سان سبورت بقيمة 1000 درهم، ونقول مبروك للفائز وحظ أوفر للجميع. وعندكم الفرصة بعد باكر تشاركون وياي، إن شاء الله بيكون في سؤال جديد، ولكن نفس الجائزة قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة من سان أند سان سبورت. نطلع هذه المحطة الغنائية وراجعين لكم من بعد دقائق.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رؤيا الخاص بك اليوم.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. دائماً في أكثر.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يبي يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: استعدوا لليلة كلها إحساس وطرب مع صوت من أجمل أصوات العرب، أيقونة الشرق أصالة نصري. موعدكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، أمسية استثنائية تجمع أجمل الأغاني وأروع اللحظات.
1: لا تختبر صبري معك، لا تزود البالي.
0: لا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم عبر بلاتينم ليست. ليلة من العمر تنتظركم. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وبرعاية الخليجية 1009.
2: مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ومن أجواء المسابقة وكأس العالم إلى أجواء الموسيقى، ليلة من الفن الأصيل تنتظركم. صوت أصالة وحضورها الاستثنائي وأجواء طربية الساحرة كلها بتجتمع وياكم يوم 27 يونيو على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي. احضروا الحفلة لأن عبدالله إن شاء الله راح يقدم الفنانة أصالة على مسرح سبيس 42 أرينا. كونوا على موعد، على الموعد مع أمسية مليئة بالمشاعر والأغاني اللي تحبونها، وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة في تنظيم الحفلات والفعاليات مومنتس إيفنتس، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسقلني في أوراقي أخذ طبها، والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسك كيف وعودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة، تروي كل نفس رطبة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية.
2: انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية السوري. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي. وحمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة لبلدية دبي.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وبحث سموه وزير الخارجية السوري العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في سوريا الشقيقة، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مجالات عدة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 17 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة معالي المستشار عصام عيسى الحميدان. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مجموعة من المشاريع والمبادرات التطويرية الجديدة التابعة لبلدية دبي، وذلك في إطار مواصلة تطوير منظومة المرافق والخدمات الحضرية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة بما يواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 ويعزز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. نواصل هذه النشرة. كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة خريجي دفعة عام 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية. وأكد سموه أن الكفاءات الوطنية تمثل المحرك الأهم لمسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، والاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرا. عقد مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي اجتماعه الختامي للموسم الرياضي، حيث استعرض المجلس خطة صيف الشارقة الرياضي عطلتنا غير تماشيا مع الأهداف المحددة من مجلس الشارقة الرياضي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي.
5: عقدنا الاجتماع الختامي للموسم الرياضي 2025-2026، استعرضنا فيه حصيلة مليئة بالإنجازات الرياضية والإدارية والمجتمعية جاءت بجهود جميع المكونات من مجلس إدارة وأجهزة فنية وإدارية وموظفين ومنتسبين للنادي. وإيمانا منا بمفهوم الاستدامة في الإنجازات، وضعنا خطط وبرامج جديدة لمواصلة مسيرة التميز والتطوير على جميع المستويات وتطوير المنظومة الرياضية. المرحلة المقبلة والتي يبقى أقربها برنامج صيف الشارقة عطلتنا غير، الذي نسعى إلى توفير بيئة جاذبة وآمنة لأبنائنا خلال الإجازة الصيفية. ختاما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، وإلى مجلس الشارقة الرياضي ودعمه لأنشطة وبرامج النادي. أشكر منتسبي النادي على ما بذلوه من مجهود طوال الموسم.
4: تؤكد الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات

0: 2026 أن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن قرارا واحدا وكلمة واحدة لا قد يكونان بداية النجاة وحماية مستقبل بأكمله. التقرير التالي مع زميلة صفاء رزق.
1: جرب لن يعلم أحد، قد تبدأ الحكاية بهذه الجملة لكنها لا تنتهي هناك، فالخطر لا يبقى سرا، والرقم حين يكبر يكشف حجم المأساة. فبحسب تقرير المخدرات العالمي 2025، هناك 316 مليون إنسان حول العالم وقعوا في فخ التعاطي، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 28% خلال 10 سنوات، ويحتاج 64 مليون شخص إلى تدخلات طبية وإنسانية عاجلة. ومن هنا جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 تحت شعار جامع يختصر الرسالة والمسؤولية: توحيد الصف لاستئصال الآفة. شعار يؤكد أن المواجهة تبدأ قبل الخطوة الأولى، حين تسأل الأسرة وتحتوي المدرسة، ويملك الشاب الشجاعة ليقول لا. وإذا كان الخطر قريبا فالدعم أقرب. خدمة حصن 844 باب آمن بسرية وخصوصية لمن يطلب المساعدة قبل فوات الأوان. لا تنتظر أن يصير الخطر قدرا، ولا أن يصبح الإنسان رقما في نهاية تقرير. كن صوت الوعي، وكن جزءا من الحملة الوطنية توحيد الصف لاستئصال الآفة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: نواصل هذه النشرة الإخبارية. أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي اليوم خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. في إسبانيا أودت أول موجة حر في البلاد هذا الموسم بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط، كما أعلنت مدريد اليوم. إلى المغرب، قالت الحكومة المغربية اليوم إنها قررت العودة لتوقيت غرينتش مع نهاية هذا الصيف، وإلغاء إضافة ساعة للتوقيت الأصلي للبلاد، وذلك استجابة لشكاوى مواطنين مغربيين اعتبروا أنه يؤثر سلبا على حياتهم. الآن إلى أخبار المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: لقي تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 صدى واسعا في الأوساط الإعلامية العالمية، إذ توالت الإشادات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب كبريات الصحف الدولية، والتي اعتبرت أسود الأطلس أحد أبرز المنتخبات الصاعدة بقوة في الساحة العالمية. مبروك للمغرب. بدأت ملامح الأدوار الإقصائية لكأس العالم هذا الموسم تتضح تدريجيا مع انتهاء منافسات المجموعات الثلاث الأولى، حيث تأكدت رسميا أول مواجهة في الدور 32، والتي ستجمع بين منتخب كندا ومنتخب جنوب أفريقيا. أذكركم بمباريات الليلة: كوارساو مع ساحل العاج في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ومنتخب الإكوادور يلتقي مع منتخب ألمانيا في التوقيت ذاته. أتمنى لكم وقتا ممتعا دائما بمشاهدة مونديال 2026، وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
5: الجو جوكم.

الخليجي على الخليجية 1009. طلال سام وسلطان المرشد يجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي في سيزنها الخامس في ليلة خليجية مليانة طرب وإحساس. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان جي استخدم اي اند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كلها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
0: بهالسهولة؟
1: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مساكم الله بالخير من جديد مستمعينا، معكم اليازية وفي برنامجكم دوت خليجي وفي ساعتنا الأخيرة والثالثة في خطوة تعكس أهمية اللغة العربية وانتشارها عالميا. أعلنت روسيا عن قرار جديد يلفت انتباه الكثير، خاصة أن اللغة العربية يعني أصبحت اليوم من أكثر اللغات تأثيرا وحضورا على الساحة الدولية، فقررت أنها يعني تدرس أو تدخل اللغة العربية في مناهجهم. والله أنا هالخبر أول ما شفته استانست صراحة. وأنتم مستمعين لو عندكم الفرصة أنكم تتعلمون لغة جديدة غير عن العربي والإنجليزي، شو بتختارون؟ أي لغة وليش؟ شاركوني عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو عندكم فرصة تتعلمون لغة جديدة غير العربي والإنجليزي، شو بتختارون؟ أي لغة وليش؟ أستقبل مشاركاتكم. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009. ومستمرين معكم مستمعينا وعبر دانة الأثير. سؤالي كان لو كانت عندكم الفرصة تتعلمون لغة جديدة غير العربي والإنجليزي، شو بتكون؟ أي لغة بتختارون وليش؟ مستمعتنا هاجر تقول بختار اليابانية لأنها ثقافتهم مميزة وتطورهم في التكنولوجيا يخليني أحب أتعلم لغتهم. بالأكيد أن العربي تستحق أنها تكون من ضمن هذا ردها على أن اللغة بيدرسونها في روسيا. تقول أنها يعني تستحق أنها تكون من ضمن مناهجهم لأنها لغة عريقة ولها تأثير عالمي. الروح لمستمعنا حمد يقول بالنسبة لي بختار الصينية، هي الخيار الأول لأنها لغة المستقبل في التجارة والاقتصاد. وأنا أؤيد تدريس اللغة العربية عالميا، هي من أهم اللغات الدولية وتزداد أهميتها يوم بعد يوم. وسارة تقول أحب أتعلم الإيطالية لأنها لغة الفن والموسيقى. يسعد لي جوك يا سارة، وأهم شيء طريقة نطقها صح. والله بعد الإيطاليين نطقهم شي ماما أخربط بس بس أنا فاهمة عليك. والعربية تقول العربية بعد تستحق أنها تكون من ضمن المناهج. كلكم أيدين صراحة. ونقول أن صراحة هذا القرار وايد جميل وحلو، أن يعني يبدون بتدريس اللغة العربية في مدارس روسيا اعتبارا من يعني سبتمبر عفوا المقبل. وأكدوا أن يعني بيعتمدون في برامج تعليمية رسمية لتدريس اللغة العربية في مختلف المدارس في أنحاء روسيا. وطبعا هذا التوجه يأتي بعد سنوات من تزايد الاهتمام باللغة العربية داخل روسيا، وأكيد السياح العرب عندهم الكثير صراحة، لأن روسيا جدا جميلة. اللي ساير لها يعرف كيف جوها، وخصوصا بعد أن يعني ارتفاع المشاركة في أولمبيات اللغة العربية والمسابقات التعليمية أيضا المرتبطة فيها. واليوم نشوف أن اللغة العربية يتحدث فيها أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، وهي طبعا أحد اللغات الرسمية والستة في الأمم المتحدة، مما يجعلها من اللغات الأكثر تأثيرا وانتشارا. لهني وصلنا لآخر دقائق من برنامجنا مستمعينا. كنت وياكم أنا الياز عبيد في برنامجكم دوت خليجي ومن إذاعة الخليجية 1009، واستمريت وياكم على مدار 3 ساعات. ملتقين إن شاء الله وياكم بنفس التوقيت باكر، وربي يحفظكم.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطرسة مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير. قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي لتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وبحث سموه وزير الخارجية السوري العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. وفي أبوظبي أيضا التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في سوريا الشقيقة، وجرى في اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مجالات عدة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا بالإنابة في ضحايا زلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن وقوع عدد من الوفاة والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا بالإنابة. كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دبي القابضة خريجي دفعة 2025 من برامج دبي القابضة لتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدا سموه أن الكفاءات الوطنية تمثل المحرك الأهم لمسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، والاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرا. في محلياتنا عقد مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي اجتماعه الختامي للموسم الجاري، مستعرضا خطة صيف الشارقة الرياضي تماشيا مع الأهداف المحددة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي.
3: عقدنا الاجتماع الختامي للموسم الرياضي 2025-2026، استعرضنا فيه حصيلة مليئة بالإنجازات الرياضية والإدارية والمجتمعية جاءت بجهود جميع المكونات من مجلس إدارة وأجهزة فنية وإدارية وموظفين ومنتسبين للنادي، وإيمانا منا بمفهوم الاستدامة في الإنجازات وضعنا خطط وبرامج جديدة لمواصلة مسيرة التميز والتطوير على جميع المستويات وتطوير المنظومة الرياضية. المرحلة المقبلة والتي يبقى أقربها برنامج صيف الشارقة عطلتنا غير، الذي نسعى إلى توفير بيئة جاذبة وآمنة لأبنائنا خلال الإجازة الصيفية. ختاماً أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، وإلى مجلس الشارقة الرياضي ودعمه لأنشطة وبرامج النادي. أشكر منتسبي النادي على ما بذلوه من المجهود طوال الموسم.
2: تؤكد الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات أن الوعي هو خط الدفاع الأول. التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
4: جرب لن يعلم أحد، قد تبدأ الحكاية بهذه الجملة لكنها لا تنتهي هناك، فالخطر لا يبقى سرا والرقم حين يكبر يكشف حجم المأساة. فبحسب تقرير المخدرات العالمي 2025 هناك 316 مليون إنسان حول العالم وقعوا في فخ التعاطي، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 28% خلال 10 سنوات، ويحتاج 64 مليون شخص إلى تدخلات طبية وإنسانية عاجلة. ومن هنا جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات 2026 تحت شعار جامع يختصر الرسالة والمسؤولية: توحيد الصف لاستئصال الآفة. شعار يؤكد أن المواجهة تبدأ قبل الخطوة الأولى حين تسأل الأسرة وتحتوي المدرسة، ويملك الشاب الشجاع

0: ليقول لا، وإذا كان الخطر قريبا فالدعم أقرب. خدمة حصن 844 باب آمن بسرية وخصوصية لمن يطلب المساعدة قبل فوات الأوان. لا تنتظر أن يصير الخطر قدرا، ولا أن يصبح الإنسان رقما في نهاية تقرير. كن صوت الوعي وكن جزءا من الحملة الوطنية. توحيد الصف لاستئصال الآفة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال اليوم إن إسرائيل تعارض الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان رغم الضغوط، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى فيما أطلق عليها اسم المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة طالما اقتضت الضرورة ولن ينسحب منها. في إسبانيا أودت أول موجة حر في البلاد هذا الموسم بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط، كما أعلنت الحكومة الإسبانية هذا اليوم. إلى المغرب، قالت الحكومة المغربية اليوم إنها قررت العودة لتوقيت غرينتش مع نهاية هذا الصيف وإلغاء إضافة ساعة للتوقيت الأصلي في البلاد، وذلك استجابة لشكاوى مواطنين مغربيين اعتبروا أنه يؤثر سلبا على حياتهم. إلى أخبار المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
2: تأكد خروج عدد من المنتخبات من المنافسة قبل حتى نهاية دور المجموعات في نسخة تشهد مشاركة موسعة تضم 48 منتخبا، من بين هذه المنتخبات العربية الخارجة تونس، الأردن وقطر. انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد لكأس العالم لكرة القدم والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسقط المدرج في ملعب فريسكو بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى في ظل عدم إقامة حصة تدريبية في ذلك الوقت. بدأت أيضا ملامح الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026 تتضح تدريجيا مع انتهاء منافسات المجموعات الثلاث الأولى، حيث تأكدت رسميا أول مواجهة في دور الدور 32 والتي ستجمع بين منتخب كندا ومنتخب جنوب أفريقيا. لا تنسوا مباراة الليلة بين الإكوادور وألمانيا في الساعة 12 منتصف هذه الليلة. نتمنى لكم أوقات ممتعة في أجواء المونديال، وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
4: الخليجية الإماراتية.
6: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
7: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
6: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: أشياء جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

وانك عالم عرش الغرام متربع صاير مالك مالك ويحق لك لو دق لك قلبي وغنى النبض لك تستاهل عيونك

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العور.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامه لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوه ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. الخليجية 1009.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر إن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر إنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
4: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية

0: والخليج
1: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: آسيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى. ربي نعصم
4: ربي نعصم
3: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى. ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمره. في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة. البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والاحكام. end دائما في اكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعال وشوف قلبي لنثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر رجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية. الجو جوكم.

0: إدانة الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
2: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
1: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج باخذكم في جولة سريعة في العواصم الخليجية، نبداها من دبي والعاصمة أبوظبي. درجات الحرارة فيها 28-39، الدوحة 30-46، أما المنامة 31-37، ونروح لمسقط 29-37، الكويت 34-45، وأخيرا الرياض 29-44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم على الخليجية 1009. الخليجية 1009.

نسيت ضميكو مخبوط يا الله ما عندي مليت انا لوحدي جنت بحلم فزيت والحلم غنوا يا الله الله حلم فزيت والحلم شي رجع

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني. قلت من شعر الفريد اخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة ايده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني؟ قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق احساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيدة اولا وهم منه شيء ثاني. بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني عن مية شاعر.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى. ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس لي بهم نفخره. البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوها الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: اجلس واسمع احلى طرب
2: احلى طرب.
3: هو انت اللي تكلمني.
4: 1-0-0-9 امتى؟

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قل لك حبيب خذاك من جنة اللهفة إلى نارها، فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب رؤوس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بقارها.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار فساع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشه اهل السقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامته

الشوق في دبي، الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: آل الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة عجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات وغلاها معي واسعدها، لحظة راسقلني في اوراقي اخذ طبها. والقصيده دون حبكه في نظره ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة قبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف معودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تزعل ورا ضيق وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل ورا ضيق وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، أنا عيني على إشفاتك، وتعيد حجيك وتفرك حيل منديلك، وتخالطت صادق حروفك بوناتك، وحاول أرضيك ما أدري منين أنا بديلك، واحتار وأذكرك في بعض زلاتك، وسمعك ما كتبته بك وغنيلك، طاروك كلي تحبه وأكسر، واستسمحك وأعذرك، واسمعك واشكيلك، وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني أحجيلك، كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت واشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك، والقلب يدعيلك الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
0: أشعار على الخليجية.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء فالمختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.